0: تعلم مين رئيس الجمهورية؟
1: انت.
0: انا رئيس جمهورية مين؟
1: جمهوريتنا احنا.
0: ليه ده؟
1: انا ما افتح يا باشا.
0: ايه حرام؟
1: حرام ليه؟
0: حرام
1: ليه؟
0: لو قلت لي طباخ الرئيس، سواق الرئيس، ده لا كتير كمان، انما الرئيس نفسه ازاي؟
1: انت يا زلمه هتكون الرئيس؟
0: ايوه.
1: هتنام في سرير الرئيس؟
0: ايوه.
1: هتقابل الناس بدال الرئيس؟
0: ايوه.
1: هتعيش عيشة الرئيس؟ هتلبس الرئيس؟
0: هلبس الرئيس ازاي يا باشا؟
1: هتلبس شخصية الرئيس.
0: ولما رئيس ربنا يطول لنا في عمره يعرف ان انا عملت الحاجات دي من وراه، مش جاز الاقي نفسي بقى في الاخره من غير تأشيرة دخول حتى يا باشا.
1: الرئيس مش هيعرف يا زينب.
0: ليه يا باشا بقى؟ لا ده الرئيس يعرف كل حاجه.
1: الرئيس مش هيعرف يا زينهم لان الرئيس مات.
0: هو في رئيس بيموت يا باشا؟
1: ايوه طبعا. الله، الرئيس بشر زينا يا زينهم.
0: اسمع، الرئيس ربنا طول لنا في عمره مات؟
1: ايوه مات.
0: اطال الله بقاؤه مات؟
1: بقول لك مات
0: يا حبيب.
1: ايه
0: يا مدلعنا يا مشغلعنا؟ إيه؟ انا مين هيشغلعني بعد كده؟ انت اسمك ايه؟
1: زباوي.
0: لا لا، ودي كانت حمى دي ولا ايه؟ ما سمعناش حاجه يا باشا في التلفاز والاجهزه المرميه دي.
1: واضح يا زينهم ان انت انسان بسيط وما عندكش اي فكره عن متاعب السياسه وهمومها.
0: انا اللي يحكمني اسقف له وادعي له.
1: شوف انت كويس ازاي.
0: آه.
1: للاسف البلد مليانه ناس وحشه كتير بيسموا نفسهم معارضه وهم كل هدفهم انهم يوصلوا للحكم عشان مصالحهم الشخصيه وبس.
0: ليه يا باشا ليه؟ ده كل واحد باخد نصيبه. وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى بصراحه، المرياسه دي ارزاق.
1: اي والله.
0: والله يا باشا.
1: الناس الوحشة دي يا جماعة.
0: أيوة باشا.
1: لو عرفت بخبر وفاة الرئيس البلد هتولع نار.
0: أنا هنزل أولع في سمسمة وأمها دلوقتي.
1: أهو شفت.
0: أه.
1: إحنا ما عندناش استعداد لمواجهة ده في الوقت الحالي لأن الوفاة حدثت فجأة. بس أنت لازم تكون متأكد إن المخلصين من أبناء الوطن أمثالي بيضعوا أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
0: عشان كده يا باشا عايزين نمثل دور الرئيس لغايه الامور ما تعدي يعني.
1: انت في منتهى الذكاء يا زينهم، واحتمال تستمر الرئيس على طول اذا نجحت في مهمتك بقى.
0: بس انا باشا ما عنديش خبره، يعني ما اشتغلتش رئيس قبل كده بصراحه.
1: شوف يا زينهم.
0: ايوه باشا.
1: معظم الرؤساء اللي انت بتشوفهم في ناس بتصنعهم.
0: ها؟ تصنعهم؟
1: وبتصنع زعامتهم. ها؟ واحنا معاك. هنقول لك على كل حاجه. وما عليك الا انك تنفذ اللي هتسمعه مننا بالحرف الواحد، وده طبعا لمصلحه الوطن.
0: انا عشان مصلحه الوطن اعمل اي حاجه يا باشا. ولو عايزني اشتغل مامور اسم اشتغل مامور اسم كمان.
1: مامور اسم ده ايه يا ابني؟
0: بعد الظهر.
1: بعد الظهر.
0: وامسك المطافي لو عايزين.
1: مطافي ايه؟
0: انا احب ارش ميه ساعه المغربيه كده قدام قصر الرئاسه، امسك خرطوم ميه واقعد ارش شويه ميه. اتفضل يا حاج عباد، اتفضل يا حاج اسماعيل، عقبال ولادكم جميع، واعمل مجال يعني كده.
1: مجال ايه؟ وخرطوم ايه اللي هتمسكه وترش بيه ميه؟ بيقول هتبقى رئيس جمهوريه. تقول امسك المطافي، امسك الميه، ارش ميه.
0: سعادتك يا باشا من ساعه ما دخلت بتبص لي بصات ماشيه زي ما اكون شايل مني في حاجه.
1: شايل منك في ايه؟ بيني وبينك ايه يعني؟ خلاص يا زيمباوي. سعاده الباشا انا اللي اتحفظ على اللي بيحصل يا فندم. ايه التحفظ ده؟ يا فندم سعيد الراجل ده شبه الرئيس الله يرحمه تقريبا 100%، لكن ده مش هينفع يا باشا، الراجل ده ضعيف الشخصية والشغلانة دي عايزة واحد قوي يشخط ويرطل زي حد زعيم.
0: الحاجات دي مفيش أسهل منها، أنا ممثل أول ما اندمج ما تعرفوش.
1: برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزينه منك بالظبط، إن أنت تندمج.
0: أنا هندمج.
1: زينهم.
0: أيوة باشا.
1: أنا عايزك دلوقتي تنام وتستريح عشان هتصحى الصبح تلاقي نفسك رئيس الجمهورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإحنا هنعرف نجيبك إزاي للقصر الجمهوري، أهم حاجة، الموضوع ده بقى سر بيننا وبينك، السر ده لو تسرب في خطر على حياتك.
0: طمن يا باشا.
1: اتفقنا؟
0: ماشي يا باشا.
1: يلا يا زينب.
2: يلا صح باشا.
0: معلش يا باشا بعد إذنك ممكن خدمة صغيرة.
1: أوي أوي.
0: الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه يعني، فعايزين ندخله كليه الطب.
1: الطب؟
0: اه.
1: حاضر. نعتبره من ابناء الاساتذه.
0: لا ده ابوه عرباجي حنطور.
1: احنا هنقول كده.
0: طيب بس هو في حاجه صغيره، هو ادبي.
1: كمان؟
0: هو صنايع كمان يا باشا عشان عارف يعني. وهو صائد كمان بصراحة.
1: يلا بقى.
0: هو هو عايز عايز يخش كلية الطب عشان عايز يبقى ظابط يعني.
1: نعم؟
0: عايز يبقى ظابط مهندس. الواد أصله مجنون.
1: إيه ده؟
0: مجنون خطر، قتل 2 مجرمين معاه بس الوقت سابيله كويس. يعني عارف عنده كام سنة؟
1: كام؟
0: 45 سنة.
1: ما شاء الله.
0: بس ما شاء الله الواد ده ذهبج. مش ذهبجة يعني.
1: يلا يا زيمباوي. يلا
0: في الخدمه كمان يا باشا.
2: يلا يلا اتفضل.
0: الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض، عايز جهاز من بتاع رجلين ده.
2: يا مسكين رجله مقطوعه.
0: لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عقبال اولاده.
1: حاضر
2: نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زيمباوي.
1: يلا صعد
0: باشا. خدمة كمان يا باشا.
2: اتفضل.
0: جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله، وشه كده ابيض وتلاقي الورع والتقوى على وشه، عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع.
2: حاضر هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زيمباوي.
1: يلا صعد باشا.
0: الخدمة كمان.
2: ايوه اتفضل.
0: معلش يعني بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحده تانيه.
2: أيوة.
0: عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي
2: ونرجعوا لبنت عمتك تاني.
0: لا احنا هنجوز واحده تانيه عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلها ثقيله شويه شبه الباشا كده. ممكن خدمه كمان يا باشا؟
2: طبعا اتفضل.
0: بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني.
2: نعم
0: 10 جنيه مصاريف.
2: 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهورية، انت من بكرة مش هتطلب حاجة من حد، البلد كلها هتطلب منك.
0: طب يجيبوا 10 جنيه دلوقتي.
2: بقولك رئيس الجمهورية.
0: طب هات 2 جنيه.
2: 2 جنيه؟
0: طب هات اي حاجة.
2: اي حاجة تبقاش كده.
0: طب هاتولي هربربر.
2: ايه؟
0: هربربر.
2: ايه ده؟
0: بربربر.
2: اللي هو ازاي يعني؟
0: سندوتش بربربر.
2: همبرجر.
0: ايوه.
2: حاضر.
0: هتجيبه لي؟
2: نجيب لك.
0: بربربر.
2: ايوه.
0: وكينكاكي. كينكاكي.
2: حاضر.
0: هتجيبه لي؟
2: هنجيب.
0: كينكاكي؟
2: ايوه.
0: وشحطب عليه.
2: ايه شحطب ده؟
0: الازازه الحمراء ضبطه دي، دق الدق لغايه ما تروعها كلها.
2: كاتشب.
0: ايوه شحطب.
2: حاضر.
0: ومسترد.
2: ايه؟
0: مسترد.
2: ايه مسترد ده؟
0: الدوق الاصفر بزاد اللي في الاخر.
2: مسترد ده.
0: جوزها بقى. مش كل حاجه دكرات وانتات.
2: ايه الطلبات الغريبه اللي انت بتطلبها دي؟ انت ما انتش قادر تستوعب الموقف؟ بقول لك انت من بكره رئيس الجمهوريه.
0: في رز بلبن.
2: رز بلبن ايه بس؟ من بكره انت رئيس الجمهوريه.
0: ماشي ماشي.
2: خلاص؟ يلا يا سيمبا.
1: يلا صاد باشا.
2: اسمح لنا بالانصراف فخامة الرئيس.
0: أنا

يوم الخميس والليل عريس ونجوم زفة وشئنا ميس وزنهم الشحات رئيس يكونش حلم يكونش فيلم كومبارسو خد بطولة خطة واحدة رئيس الجمهورية مرة واحدة

الإخوة والأخوات سكان سطحنا بالذات وجميع الناس اللي عايشة بالديلة وبالإعانات.

0: ايه ده؟ ايه العز اللي انت كنت فيه ده؟ شوف انت كنت بتنام فين وانا بنام عند محمود الحرامي والسمسم. ياما انا ما بقرش وانت مفعش فيك قر، ما انت اتكلت على الله خلاص.
1: صباح الخير يا فخامة الرئيس.
0: مين انا؟
1: وهو في فخامة رئيس غيرك؟
0: اصل انا لسه عالزيرو.
1: فخامتك النهارده صاحي مزاجك رايق.
0: مين ما شافش الحلاوه دي كلها ومبقاش مزاجه رايق وفايق كمان؟ ما انتوا جيتوا هنا ازاي؟
1: جينا من الباب.
0: لا حد بعتكم ولا انتوا جيتوا لوحديكم؟
1: فخامتك ضربت جرس الاستدعاء فعرفنا.
0: جرس ايه؟
1: الاستدعاء.
0: الاستدعاء.
1: فعرفنا انك صحيت وجينا على طول.
0: يعني انتوا كنتوا واقفين بره لابسين اللبس الحلو ده ومزوين الزواق ده كله ومستنيين الاستدعاء وبس؟
1: طبعا.
0: مش عارف ايه، انا لو اعرف كنت استدعيتكم من زمان. لا ده انا بحب الاستدعاء قوي. اقعدوا اقعدوا اقعدوا.
1: مش هنبتدي يا فخامة الرئيس؟ نبتدي؟
0: مش فاهم يعني.
1: قصدنا نعمل اللي فخامتك بتحب تعمله كل يوم.
0: الله كده على الصبح، ما تخليها عندما ياتي المساء.
1: بس تعليمات فخامتك اللي لازم يبقى الصبح.
0: تعليمات فخامتي لازم يبقى الصبح. ده انت تعليماتك عادي بمشك الناس تصحى الصبح على شغلها وانت تصحى على الانحراف.
1: تحت امرك، اتفضل فخامتك نام.
0: الله كده على طول.
1: علشان الوقت. مش كده فخامتك.
0: مش كده.
1: ولا كده فخامتك.
0: الله لا كده ولا كده، امال يبقى ازاي؟
1: كده فخامتك.
0: ايه؟ ايه؟ الله الله الله الله الله، اي حركة غلط انا هضرب. احنا عيال جدعان قوي قوي قوي. انتوا بتعملوا ايه؟ انت هتفضلوا تعملوا كده كتير
1: لحد ما تفك.
0: هي ايه دي اللي تفك؟
1: عضلات فخامتي.
0: ما لو فكت يبقى مش نافعين وكده هتتعبوا على الفاضي.
1: محدش بيتعب من شغله يا فخامه الرئيس،
2: واحنا متعودين على كده.
0: متعودين على كده؟
1: ما احنا اخصائيين مساج وعارفين.
0: اخصائيين ايه؟
1: مساج.
0: مساج؟
1: طبعا.
0: بس يعني انتم دلكاتيه. وجايين هنا عشان تدلكوني وبس.
2: بالظبط كده.
0: اصل انا افتكرت حاجه تانية.
2: حاجه تانية زي ايه فخامتك؟
0: لا مفيش، ده بدل مساس. لا انا عايز مساس من اللي هو، وخليكم ايجوز بلاش حاجات فرداني دي.
1: تحت عم.
0: ده من المساله مساس بقى. ايوه حلو. قولوا لي يا بنات، احنا بنعمل الحكايه دي كم مره في اليوم؟
2: الصبح بس.
0: ما ينفعش، احنا نعملها خمس ست مرات. احنا نعمل جلسه كل خمس دقايق. وده قرار جمهوري.
1: احنا سيدنا نقضي عمرنا كله جنب فخامتك.
0: ما افخم الفخاخه.
3: صباح الخير. يلا بنات يلا، وقت المساج انتهى.
0: استنى ما حدش يمشي، انت مين انت يا سعاده البيه انت؟
3: انا خدام فخامتك.
0: خدام انت؟ ما لابس حانوتي ليه لما انت خدام؟ وازاي تخش كده من غير احم ولا دستور؟ ما عندكش مخ تماس بيه؟
3: عندي يا فندم.
0: طب ما فكرتش حد فينا يكون كده ولا كده؟
3: عادي يا فندم.
0: اما انت بيجح صحيح.
3: وقت المساج انتهى فخامتك، ال 10 دقايق اللي قايل عليهم الدكتور خلصوا وانا واقف ماسك الستوب ووتش.
0: ماسك ايه؟
3: الستوب ووتش.
0: هتعملي حكم دولي لما تيجي بكره معاك صفاره اكلمك تطلع كارت احمر وتطردني بره القصر بتاعي.
3: لا ما فخامتك يعني ايه؟
0: انت عارف ان انا هنا رئيس ولا؟
3: عارف فخامتك.
0: وان انا هسال زي ما انا عايز.
3: اكيد فخامتك.
0: واشخط فيكوا اعمل اي حاجه تطلع في دماغي فين؟
3: طبعا فخامتك.
0: شفت بهزقه ازاي؟ اصل انا الرئيس بتاع الحته دي كلها.
2: مش الحته دي وبس، ده البلد كلها.
0: مش كده؟ اجيب لك بطيخ. بطيخ مبطخ بالبتتير. طب يلا اعملوا مساج انتوا، اعملوا مساج. ايوه يما يانا يما. ايوه في الحته بقى بتاعت الهرش الواحد ما بيطلهاش دي. ايوه. ايه واقف ليه عندك؟
3: حمام فخامتك جاهز وده ميعاده.
0: استحمى يعني؟
3: ايوه فخامتك.
0: هو النهارده العيد؟
3: ده ميعاده فخامتك. اتفضل
0: ميعاد. طب ما تمشوش، انا حاضر حمام بسرعه. اوعى تمشوا.
1: تحت امرك. تحت امرك.
4: نفسي صابت اول مره حد يقول لي تحت امرك.
0: ما احلى الرئاسه وما اعظم الزعماء. ايه راح فين؟
3: ده داخل مع فخامتك.
0: داخل معايا فين؟
3: الحمام فخامتك.
0: انا لما هخش الحمام هقلع.
3: عارف فخامتك.
0: هبقى بلبوش.
3: اكيد فخامتك هتبقى بلبوش.
0: انت ايه حكايتك؟ انا من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك بصراحه بقى.
5: صباح الخير يا فخامه الرئيس.
0: خير ايه يا رستم؟ خير ايه؟ مش عارف استريح في القص بتاعي يا رستم. قلت النوم بتاعك بقى كوبري مفتوحه من ناحيتين، كل واحد داخل خارج على مزاجه، مش عارف اكمل المساج بتاعي. اغرس مش قاعدين على الشغل. قولوا لي العالم اتلطعه على هوا من الشغل، انا اجيب اتنين يشتغلوا بربع ماهيتكم يا جزم. اغرس يا زبلاوي الكلب. فعرفت الشغل المساج حاجه والشغل حاجه تانيه. العين المدلكات ايه برضو؟
6: لا
0: خساره، مع ان صحتك كويس.
5: فخامة الرئيس
0: مش عايز ولا كلمة. كل واحد فيكم عنده خصم ومهمة، هي هو ده بيسافر عنده اسبوع.
5: ليه بس يا فخامة الرئيس؟
0: عايز يخش معايا الحمام يا رستم؟ اقول له حالة واللي عارف، هبقى ملبوس واللي عارف، وقاعه واللي تدب. ناس مش فاهمة في البروتوكول.
5: اسمه البروتوكول يا فخامة الرئيس.
0: ما انا عارف، بس عشان انا رئيس انطقها زي ما انا عايز.
5: طب لو سمحت لي فخامتك.
0: قد المسكة دي؟
5: لا يا فندم، بس اصل وسيم.
0: وسيم مين؟
5: ده هو وسيم.
0: ماله ده؟
5: متعود يا عم فخامتك، وفخامتك متعود تبقى ملبوس قدامه.
0: بس كده غلط. المفروض ما حدش يطلع على اسرار الدوله. وعلى عموم التاريخ هو اللي هيحكي كل حاجه بعدين. عشان كده انا عايزك تنزل قرار جمهوري تقول فيه ان الرئيس هيعمل حمامه اليومي بنفسه بدون مساعدات خارجيه، سواء من الاشخاص او من المؤسسات.
5: امر فخمتك.
0: وقرار جمهوري تاني بانشاء وزاره للتدليك.
5: نعم فهمت.
0: وزاره للتدليك.
5: احنا ما عندناش وزاره فاضيه.
0: ادمجها مع التعمير، تبقى وزاره التدليك والتعمير. يبقى شعارنا في المرحلة الجاية تدليكا لكل مواطن، والتدليك يوصل للمناطق العشوائية.
5: حاضر.
0: ودول اللي يمسكوا الوزارة بلبسهم كده ما غيروش، أنا هبهر لهم أنا. ودول يتواجدوا في أي مكان أنا متواجد فيه، لأن أنا ممكن أتدلك في أي لحظة. افرض الحرب قامت وأنا مش متدلك. أخش حرب من غير تدليك؟ لازم دول يكونوا موجودين معايا.
5: فخامة الرئيس عايزين نتكلم كلمتين في أسرار تخص الدولة.
0: يلا بينا على الحمام مع بعضينا.
5: حمام إيه؟ أنا هكلم فخامتك وسيم والبنات يخرجوا بره.
0: ما عنديش مانع، المفروض الرئيس مننا ما يتهاونش في أسرار الدولة.
7: يلا.
0: قولي لي قولي لي تحت أمرك. ها؟
8: تحت أمرك؟
0: اسمع أنت أهو
5: كده. إيه
0: أنت واقع.
5: أنت سافر.
0: أنت عايش حب المشتاق. صح، مش واحدة ست تشوفني بتهزأ تقول إيه؟
5: دي مدام سونيا.
0: مدام سوميا مين؟
5: سوميا إيه؟ دي مدام سونيا، دي الوحيدة اللي عارفة حقيقتك زي أنا وزيمباب.
0: أهلا مدام سوميا.
9: أهلا.
0: تشرفنا يا فندم زينهم، كومبارسي سابقا ورئيس جمهورية حاليا.
9: بس انت زودتها قوي.
0: انا لازم انفعل بقى عشان اتقل الدور.
5: تتقل الدور بقله الادب.
0: مش لازم اشخط وانتر زي ما بتقولوا.
5: انت شخطت ولطرت بالراحه، ده انت فتحت زي حنفيه المطافي.
0: زيمباوي الموضوع ده راح لحاله خلاص.
5: طب باشا زينهم.
0: ايوه
5: باشا. ركز معايا يا
0: باشا.
5: النهارده وصل للبلاد ضيف كبير وعظيم وعلى درجه عظيمه من الاهميه.
0: ضابط مباحث.
5: ضابط مباحث ايه؟ مباحث. بيقول لك ضيف عظيم تقول له ضابط مباحث.
0: مش لازم اعرف درجه الراجل ايه عشان احترمه ازاي.
5: اللي موجود رئيس جمهوريه.
0: رئيس جمهورية؟
5: ايوه
0: زميل يعني.
5: زميل. التاني رئيس جمهورية بحق حقيقي، مش هنفوت صالون زيك.
0: الشيخيتة اللي انت بتشخده فيها ده بيطلعني من حالة الاندماج، وده وحش على الشغل. لا ده شغل بقى.
5: عندك
0: حق. انا اخد عدتي وامشي.
5: لا عندك.
0: وبعدين انا يوميتي 7 جنيه بصراحة بقى.
5: اوكي.
0: والشاي عليكم.
5: حاضر.
0: والغدا خبيز.
5: عينينا.
0: وعيش زنجر.
5: عيش ايه؟
0: زنجر.
5: كايزر. كل طلباتك اوامر. اسكت خالص يا زيمباوي.
0: خلاص يا باشا.
5: الضيف اللي موجود المفروض نوقع معاه اتفاقيه فيها فايده عظيمه للوطن من الناحيه الاقتصاديه والسياسيه.
0: يعني نقدر نقول يا باشا الناس بعد كده هتعيش في عز وهنا ونغنغه.
5: اكيد
0: هو ده الكلام. ربنا يقويك على فعل الخير. ما تاخديلك تدليكه بدل ما انت واقفه كده.
9: انا تحت امرك.
5: والله ما عندك فكره اخي زينو تعبنا قد ايه لحد ما وصلنا الى هذه الاتفاقيه. والله سهر متصل ليل نهار، اجتماعات مستمره وسفر، ورايحين لهم وجايين عندهم، رايحين حتى نصل الى هذا الاتفاق العظيم الذي فيه مصلحة عليا لهذا الوطن العظيم. قل لي ليه؟ انت عامل كده ليه؟ فيه ايه؟
0: لا مفيش حاجة. مفيش.
5: والله يا زينهم كنا نبوس ايديهم لما علمنا ان هذا الاتفاق فيه مصلحة الوطن. اصل احنا موجودين ليه؟ احنا موجودين لخدمة هذا الشعب المكافح الكادح العظيم الذي عانى طويلا من الفقر والجهل والمرض، وانا له ان يصل الى الذرة بفضل هذا الاتفاق مع هذه الدولة الكبرى العظمى. قول لي ليه؟
0: ليه؟ هو في ايه؟
5: انا عارف في ايه.
0: في ايه؟ الولاية دي بتعمل حاجات بتخلي الواحد. هات بوسه يا باشا. ده تاري جسم بني ادم في سكك مش عارفها
5: ازاي يعني؟
0: اصلا بتحط ايدها على حاجات كده في جسم الواحد بتخلي البني ادم مستلذ. انما مش مئز في نفس الوقت، زي ما اكون شارب عصير قصب بخل ومحل بعد كده ببطاريه عربيه وبلع شراب معفن.
5: شراب معفن ايه اللي هبلعه؟ ارجوك يا زينهم مش كده. الله، مش كده يا زينهم، احنا بنتعب يا اخي.
0: بتتعبوا. المصيبه الناس العاديه اللي زعلتنا ما بتعرفش انتوا بتتعبوا قد ايه. ده انتوا غلابه. والله العظيم غلابه. نشوفكم راكبين مرسيدس بالتليفونات نقلب دول ولا حاسين بينا. وانتوا غلابه. شوفكوا ساكنين في قصور وبساتين نقول لك دول نايمين في العسل. انتوا غلابه.
5: والله يا زينهم احنا بنفضل صاحيين طول الليل.
0: لا اله الا الله. عندكم براغيت انتوا كمان يا
5: براغيت؟ براغيت ايه؟ احنا بنفضل صاحيين طول الليل بنحلم ازاي الناس تصحى على يوم جميل.
0: الله اكبر. الناس اللي زيكم ليها الجنه.
6: ايوه ليها الجنه. وفي الاخر واحد زيك انت اديني على يومين خاص.
0: خلاص بقى كابتن زبلاوي، انت لسه شايل منا يا اخي
6: يومين.
5: خلاص يا زيمباوي.
6: خلاص يا باشا.
5: الضيف اللي موجود ده احنا هنعمل له حفله كبيره في الارض.
0: لازم تعمل له حفله عشان تكسر عينه ويمضي الاتفاق وما رجعش بكلامه.
5: اسم الله عليك.
0: انا عارف الحاجه يعني بقى. لو تاكلوا
5: طبعا
0: تاكلوا بقى شويه بام يا حلوين. بنجم خلل بقى الهراهير.
6: بنجم خلل. هتاكل عيش طبريه يا اخويا. بنجم خلل.
0: هو الباشا بيشتغل رقاصه بعد الظهر يا باشا؟ لا دول بتنجان المخالل مش بتاع ربنا. كل الناس بتاكله يا كابتن زباله.
6: والله ايه زباله دي؟
0: بدلعك. مش زباله، مفرز زبلاوه يا باشا.
5: انت
0: حاجه من عندي.
5: لا تمام، اسكت خالص يا زيمباوي.
6: خالص يا باشا.
5: الحفله دي يا زيمباوي.
0: ايوه باشا.
5: هيحضرها شخصيات عظيمه كتير.
0: عادي.
5: رؤساء جمهوريات.
0: امال ايه؟
5: سفره.
0: سفرجيه.
5: سفرجيه ايه؟
0: سفره.
5: سفره ازاي؟
0: ايدهم زفره.
5: ايدهم زفره من ايه؟
0: بالطبيخ. مش هياكلوا طبيخ.
5: طبيخ ايه؟ سفره دي حاجه تانية خالص.
0: عرفت عرفت عرفت. يعني كل بلد تبعت السمسار بتاعها.
5: السمسار ايه؟ الحفله دي هيبقى فيها شخصيات عظيمه وخلاص.
0: مدير البوسطه بقى والشله.
5: مدير البوسطه شخصيات عظيمه. الحفله دي هيحضرها اعظم شخصيات في العالم.
0: يبقى الحاج عباس بتاع الكفته هتكون موجود.
5: الحاج عباس مين ده؟
0: جوز ام محمود الدايه.
5: مين ام محمود ده؟
0: وضروري هجيب ابنهم معاهم علي هبالو.
5: مين؟
0: علي هبال ده حبيبي. علي هبال انت بزياده بس لو شفته قلبك ينشرح كده.
5: ليه يعني؟
0: علي؟ مناخيره نازله عامله كده. ايه ده؟ علي هبال.
5: هبالو ايه؟
0: دي شخصية أسطورية.
5: أسطورية مين؟ الله. حفلة في رئاسة الجمهورية على شرف رئيس جمهورية تقول لي احضرها علي هبالو مناخير. ايه ده؟
0: أمال علي هبالو فين دلوقتي؟
5: هيروح في داهية.
0: علي هبالو.
5: مش دعوة بهبالو ده لو سمحت.
0: دي شخصية أسطورية من المستوى الرابع.
5: لا لا لا لا، الحفلة دي بقول لك هيحضرها أعظم شخصيات في العالم.
0: من غير علي؟
5: من غير زفت ده.
0: أمال علي هيروح فين دلوقتي؟
5: وأنا مال أنا؟ الحفلة دي فيها شخصيات عظيمة كتير، وانت بصفتك رئيس الجمهورية هتكون في استقبال الناس العظيمة دي كلها. بس ده اللي مخوفني.
0: اوعى تخاف يا باشا، اللي قدامك ده ممثل عبقري بس الحظ هو اللي مديني قفاه. والله
5: بس انا كمان مش هحضر الحفلة من اولها.
0: هتروح تجيب علي.
5: انا هروح اجيب ايه انا يا اخي؟
0: امال علي هيروح فين؟
5: ولا مال انا؟
0: دي شخصية فزة، دي شخصية معملية بياخدوه في المعامل بيثبتوا اساسا ان الانسان اصله جلدة حنفية.
5: ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا، انا مش هحضر الحفلة من اولها لاني هكون في قصر الضيافة.
0: علي مستني هناك تجيبه انت.
5: خربت علي وسنين علي.
0: امال علي هيروح فين؟
5: وانا مال انا؟
0: علي هبالو.
5: ماليش دعوه بهبالو ده لو سمحت.
0: ده بطل العالم في اللعب في المناخير. ده بيحط صباعه في مناخيره وبيجيب نافوخه من جوه.
5: ايه ده؟
0: بس ضربه الواد الروسي.
5: ازاي؟
0: حط صباعه في مناخيره وجاب الغسيل من فوق السطور.
5: يا ساتر. لا لا لا، انا هكون في قصر الضيافه عشان ارافق الضيف.
0: ترافق مين؟
5: الضيف. ومنعا لاي خطا انا هسيب زيمباوي معاك. ولا اقول لك يا سيب مدام سونيا معاك في الحفله احسن.
0: طبعا احسن. اهلا مدام صوبيا.
7: اهلا بيك.
0: هو لا مؤاخذه يعني حضرتك بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟
7: انا؟ انا المسؤوله عن العلاقات الانسانيه وعن الجهاز النسائي الخاص لفخامه الزعيم.
0: نفسها ترمي في صدرك وعيط. الله سكر. والله كلكم ناس طيبين. هو بس الباشا اللي عاصب حبتين زي ما اكون كده مولود ابن سبع.
5: أيوة.
0: نعم مش شكله مش ابن سبع.
5: لا لا لا.
0: هو ابن 35 سنه. انت ما بتتكلمش. لا يا كابتن.
6: ساعه الباشا اللي اسكت خالص.
5: خلاص يا زينهم ادخل خد حمامك، ولما تخرج هتلاقي مدام سونيا مجهزه لك شريط فيديو. انا عايزك تتعرف على اسلوب فخامه الرئيس.
0: طب بس مش عايزين نطول قعده الفيديو حياتك يا باشا.
5: ليه بقى؟
0: عشان عايز اكمل المساج بتاعي.
7: يا عيني يا عيني.
6: يكمل المساج بتاعه ده. انت واخدها انا فين؟
0: مش لازم حد يليف لي ظهري.
6: الله الله. الراجل ده جاي هنا عشان يتليف. انا مش مرتاح للراجل ده ابدا يا مدام سونيا.
7: مش مرتاح ولا ايه؟ ده لقطه، ده هديه من السما.
9: انا ساعة ما دخلت واتفاجئت بالشبه الفظيع اللي بينه وبين المرحوم وهو عمال يشخط وينطر ما بقاش مصدقه نفسي ابدا.
6: يا مدام سونيا انا ليه انظف الشخص لاختها
9: ابدا؟ انت عصبي انت عصبي
6: يا مدام سونيا نتكلم في الشغل بقى
0: عشان المؤاخذه. أيوه. في جوه في الحمام صندوق ابيض رخام كده عليه حديده بتعمل كده بحط دماغي فيه مش عايزه تخش المؤاخذه. لازم يوسع الشوارع لان القعده هتطول هنا بقى.
5: ايه ده؟ انت بتحط دماغك فين؟
0: الله ما في ميه.
5: يا سلام وانت اي حاجه فيها ميه تحط فيها دماغك؟
0: كان في كره حديد شلت الكره الحديد وحط دماغي.
5: لا مش اللي تحط فيها
0: تحط كره وما حطش دماغي ليه الانانيه دي يا باشا؟
9: ايه اللي بيحصل ده؟ معقول
6: هو حاطط دماغه فين؟
5: انت كمان مش عارف
6: عشان انت خرجت انت شلت
0: دماغنا. معلش يا باشا لا مؤاخذه الدش بايظ ملوي كده بفتحه بيضرب في الوش من وسط البتاع كده.
9: ده مش الدش.
0: الدش بروح واحده.
5: الدش بيبقى فوق
0: عند جيران.
5: عند جيران ازاي؟
9: ايه الذكاء ده كله؟
5: ده شباوي خليك معايا في حاجه عايز اعرفها منك.
0: الفوطه دي خشنه قوي يا سعاده.
5: الفوطه دي انت عجبتني بقى.
0: خشنه عجبتك.
5: الفوطه دي يا اخي.
0: امال ايه دي؟
5: دي علشان تدوس عليها في الارض.
0: عاوز بالله ادوس على اللحمه يا باشا. انا هفصلها جاكيتك.
6: الراجل ده ما كانش ليه ان هو يخش حمام زي ده. انا هقعد
5: يقول لو سمحت ركز معايا.
0: ده بقى عشان واحنا بنتعشى. كل زعيم ده حاطط دي على شغل الزعماء ورايح. هي دي الحياه هي دي الحياه.
5: هيتعشى ايه في الحمام جوه؟
6: والله يا فندم انت قلتها يا زيمباوي.
0: فرشه السنان دي مش هتنفع يا باشا. دي بتاع الزيمباوي؟
5: لا بيه لا بيه. اصل انت بقك كبير قوي هنعمل ايه؟
0: الورق ده مش مسطر ورا ما اعرفش اكتب على ورق مش مسطر بصراحه بقى.
5: الورق ده مش عشان تكتب عليه.
0: الأمر عشان ايه يا باشا؟
5: ده عشان تمسح اللي انت كتبته. يا زيمباوي انا في عرضك ركز معايا.
0: التليفون الجديد
5: اوعى تفتح.
0: اصل عايز اكلم ابن اختي في اليمن الديمقراطيه.
5: يا روحي حبك
6: والله ما انا عارف ان
5: مش قادر اصدق.
6: اسعد الباشا
9: انا حياتي ما شفت حاجه كده. راح فين؟
0: هقعد في البلكونه.
9: اي حاجه يا زيمباوي.
5: استنى هاتوا يا زيمباوي. استنى هاتوا. استنى استنى يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا زيمباوي بقول لك هاتوا واقف تقول له ايه ما راح خلاص. طمني يا زيمباوي اتخلصت ازاي من جثه الزعيم المرحوم؟
6: الله يسعدك يا باشا انا مش عايز اجيب ست الحكايه دي لان انا من ساعتها انا جبت متبشه من سونيا.
5: طب اتكلم بسرعه قبل ما يجي ياخد البانيو اخلص
6: يا فندم. وانا بدفن الراجل ده في حته بعيده في الصحراء زي ما تكون الروح ردت فيه ما كانش عايز يدفن. انا بصيت لقيت عينيه راحت مبرقه في وشي وايده زي ما تكون عايزه تتمد على رقبتي تكونيني معاها في القبر.
5: بكده اقدر اقول لكم مبروك خطتنا ماشيه زي ما احنا عايزين بالظبط وفي المستقبل القريب الحكم هيبقى في ايدينا احنا وبس.

0: ايه الاخبار؟
1: اجراءات الامن في القصر كلها تمام يا فندم.
0: والطريق من قصر الضيافه لهنا؟
1: قوات الحراسه منتشره على طول الطريق من يومين. بس سيادتك يا فندم،
0: بس ايه؟
1: بقالهم يومين من ساعه ما وقفوا في الشارع ما كلوش.
0: انهم ما كلوا مش مهم،
2: لا احنا مع بعضينا.
3: ايه ده الراجل ده؟ اسالني ميه نار بقى.
0: ده مشروع فخامه الرئيس المفضل.

0: ايه ده؟
1: ده كنابيه يا فخامة الرئيس.
0: دواء يعني؟
1: لا يا فندم، ده نوع مفتخر من السندوتشات.
0: ده سندوتش؟ انتوا هتجرسونا في وسط الدول جايب لي لقمه ضغطت الكازوزه وتقول لي سندوتش؟
2: ايه ده؟ اللي انا اكلته ليه؟
1: ده اوراق ضفادع يا فخامة الرئيس.
0: ده فاضع؟
3: ده الصنف اللي بتحبه فخامتك.
0: ده كويس؟
2: ده كويس.
0: حلو ده. ايه ده؟
1: ده مخ قرد ني.
0: مفيش بقى جنبيه شويه صراصير محمرين حلوين كده؟ هو على حظ منيل الرؤساء امك جت اهي يا زبلاوي. شبك
3: يا فندم، دي سفير الدولة كونكان.
0: دولة ايه؟
3: دولة كونكان يا فندم.
0: في دولة كده؟
3: دي دولة حديثة يا فندم.
0: حديثة ازاي والسفيرة عندها جميل سنة؟
1: ده ما يشرطش يا فندم.
4: بصور فحامة رئيس، بصحة فحامة رئيس.
0: لو تشرب في ساحة الشعب نفر نفر تبقى مصيبة.
4: بعد اذن فحامة رئيس انا روحي الناحية التانية اخد واحد كاس. بعد اذن فحامة رئيس
3: محطة الشاي.

0: شفت الولايه اللي حضرت ولاده كولومبوس؟ الكاس ما بياخدش بايديها شفطه.
1: دي السيده لها ثقه لها في السلك الدبلوماسي.
0: شيخ مين دي ولايه صايعه يا راجل؟
2: فخامه الرئيس، موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافه اللي هنا في خامتك.
0: مين؟
2: موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافه اللي هنا في خامتك.
0: فين الكنبه؟
2: كنبه ايه في خامتك؟
0: انت سافي الوضيع وانا من موقعي اقدر اديك بالجزمه، وانت ما تقدرش طبعا تقول لي غير سانك يو.
2: ما في شك في خامه الرئيس.
0: ولعلمك انا بس اللي اقول القوات تتقدم او ما تتقدمش، فاهم؟ انا مش عايز اشوفك هنا بقى بصراحه، لان احنا واقفين مع بعض وقفه اخ مع اخوه، صديق مع صديق، مواطن شريف مع مواطن شريف، فاهم؟ يلا فاهم يلا
1: سيبه ده
0: فاهم يلا ولا يلا قعد من هنا يلا يلا يلا تعال هنا مش عاجبك كلامي يلا
1: سيبه ده سيبه
0: اسكت ده بهدلني انا اقلب الكرسي ويقعدنا عليه
2: معلش
1: ما كانش فيه اي تهديد اللي حصل ده خالص يا فخامه الرئيس
3: تليفوني ساعتك فين من نصر ضياف
1: هروح ارد على التليفون ارجوك ما تتحركش من هنا

0: شغل
1: مساء النور فخامة الرئيس.
0: انتوا فريق الزارة؟
2: احنا وزراء فخامتك المطيعين.
0: وزراء؟
1: ونحن نقسم بفخامتك جميعا يا فندم ان احنا بدأنا نجيب قاسي جدا من امبارح، حتى المية ما بنشربهاش علشان نخس.
0: ليه تخسوا ليه؟ الوزير لازم يكون تخين، الوزير التخين بيبقى مالي مركزه ومحترم.
3: يعني ممكن ناكل يا فخامة؟
0: ما تاكل حد حيشك.
2: انت لنا فخرا.
0: ايه ده بيعيط ليه؟
1: اصل كنت حموت من الجوع يا فخامة الرئيس.
0: الله، هي الأزمة وصلت لغاية الوزراء كمان. مخابرات. طب خبرات يا جماعه بس ما حدش يفتن. ها انت وزير ايه؟
1: انا وزير الداخليه.
0: عايز في خدمه اعمل معروف. ليا واحد صاحبي اسمه سيد بلاوي.
1: سيد ايه يا فندم؟
0: بلاوي. عايز يطلع بطاقه وهم رافضين، بيقول لك عليه سوابق. ما فيهاش حاجه لما تطلعوا البطاقه يعني.
1: سوابق ايه يا فندم؟ ده ما دام ينتمي لفخامتك يبقى مثال للشرف والنزاهه.
0: لا لا، ولا نزاهه، هو حرامي بصراحه. في شارع 17 نمره 7 صاحبه البيت عندها بيت تخينه كان اسمها سمسمه، دول جواسيس قبضوا عليهم.
2: حضرتك شايف فخامتك يا فخامتك، الحمله اللي هتكره الناس في الاكل
0: ايوه
2: هتبتدي من بكره.
0: اه
2: وبعون الله هتنجح.
0: حمله ايه؟
2: هتكره الناس في الاكل.
0: حمله كره الناس في الاكل؟ هو فين الاكل ده الاول الناس هتكرهه؟ قرار جمهوري بتوزيع اللحمه مرتين مجانا في الاسبوع، واي واحد اسمه زينهم يديله 50 جنيه في ايده وهو ماشي كمان.
1: وانا فخامتك
0: ايوه
1: انا اديت تعليمات من بكره.
0: اه

0: ما فيش وسائل مواصلات. أيوة. الناس هتمشي على رجليها وبس.
1: ما فيش وسائل مواصلات. طب انا هركب لك انت نمر واخلي الشعب كله يركبك بدل الاوتوبيسات.
0: بس يا فخم
1: انتوا بهايم بهايم. ها يا بهايم.
0: انا محتار يا جماعه امشي مواصلات ولا اوقفها.
2: 50 جنيه
0: انا اذا كان عليا
3: مواصلات.
1: ليش دعوه
0: سينيور كلك يا ديرتو سيلفاليات
4: ريالي خيط انا يكريك لها
5: اياز مينا ريزنا لا
1: ها؟
5: اياز مينا ريزنا لا لا
1: لا لا
5: لا لا
1: شكلا شكلا يا مهاري سيد ده انا قلت بال وبال شكلا لا مساء الخير
6: مساء النور
1: سفيرة؟
6: لا
1: كونسلا ويايا؟
6: لا
1: دبلوم صنايع
6: برضو لا
1: خسارة
6: خسارة ليه؟
1: بس برتقول بيسمح لنا ان احنا نبوس الحريم الدبلوماز بس
6: انا من رعاياك وتحت امر فخامتك
1: احنا بقى عندنا رعاية زي القمر بين دولة متقدمة المفروض ننضم بقى الحلف التفتفتس
6: ميرسي على المجاملة الرقيقة دي
1: طب اتعرف على حضرتك
6: فخامتك بتضحك ولا بتتكلم جد؟
1: وفي فخامة ما بتتكلمش جد؟
6: يبقى اكيد فخامتك نسيت ان اتعينت في السكرتارية الخاصة بأمر شخصي من فخامتك
1: ايوه ايوه وانا اقول يا واد يا فخامة الرئيس الشبه مش

0: الله. هو الرئيس ده كان سفنجة ولا كان ايه؟ مش فاهم.
1: نعم؟
0: لا مفيش. الاسم ده عشان نعرف نتكلم مع بعض.
1: قمر.
0: قمر اسم على مسمى سفير دولة الحسن والجمال.
1: خلاص فخامتك عينتني سفيرة؟
0: عشان نبوس براحتنا بقى بعد كده. حلوة. في ايه؟ في البيت؟ أنا سكرت.
1: في حاجة؟
0: ما شفتيش بقرة هربانة من هنا من شوية؟
1: لا على فكرة.
0: أيوة.
1: أنا زعلانة من فخامتك جدا.
0: ليه كفل الشر؟
1: ما كنتش متصورة إن فخامتك هتنساني بالسرعة دي.
0: ما تعرف إن الزعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين. امبارح مثلا لسه يا دوب عينيا هتروح في النوم ليه التليفون؟ عارفة مين كان بيكلمني؟
1: مين؟
0: الله يخرب عقله. الرئيس الأمريكي. الرئيس ليبتون.
1: قصدك كلينتون؟
0: لا هو كيس واحد بس. كان بيكلمني هو الحاجة في شوية حاجات كده.
1: الحاجة مين؟
0: الحاجة مراته. كانوا متخانقين مع بعض. هو اصله كان خد الصيغه بتاعت امها وضرب بوب عليها يعني. خلصت له الموضوع. لسه بحط السماعه لقيت التليفون تاني. الرئيس السكاكيكي.
1: نعم؟
0: الرئيس السكاكيكي. الرئيس سكاكيكا. الله ينعل ابو المخابرات. لا ابو اللي جاب وعشان المخابرات هتموتوني. يلا انت من هنا. يلا انا لغيت المخابرات. نقلتها نقل عام.
1: ما قلتليش فخامتك كان في مشاكل برضو بينه وبين الحاجة بتاعته؟
0: الرئيس السكاكيكي لا كان عنده مشاكل مع الكلبة بتاعته. كانت خلفت 12 كلب وبعدين اتهمتهم فيه. خلصت له العملية يعني. لسه بحط السماعة لقيت وما فيش زعيم غيري ولا ايه؟
1: طبعا. تسمح لي استأذن؟
0: هشوف التاني؟
1: اكيد هنتقابل تاني
0: ورا الخراب.
1: نعم؟ كده برضو.
0: مين زينة؟
2: فخامتك مش واخد بالك؟ يعني فخامتك قاصد؟
0: مفيش مرة.
2: وعودك ليا؟
0: شكلالا. انا وعدتك بحاجة؟
2: على عينك الكلام ده فخامتك. ده انا زيزات.
0: ازيك يا زيزات؟
2: لا انت النهاردة حكايتك حكاية. يا زرت قعدت شوية في الشرب.
0: انا اشرب محيط يا زيزات ولا يهمني حاجة. نعم؟ هو بحسن.
2: خليك فاكر عندنا ميعاد بعد الحفلة ولا نسيت؟
0: ده انا عامل الحفلة دي مخصوص عشانك يا زيزات.
2: بعد اذن فخامتك.
0: راح فين؟
2: راح اصلح مكياجي.
0: هصلح ايه فين؟
2: الجولد.
0: طب ما تروح التوكيل احسن.
2: بعد اذن فخامتك.
0: شكرا.
1: فخامه الزعيم. امال زيزات راحت فين؟
0: راحت تصلح التواليت بتاعها في المكياج.
2: قصدك تصلح مكياجها في التواليت؟
0: ايوه ايوه.
2: اوعى تكون خدت بالها من حاجه.
0: لا انما دي تبقى مين؟
2: المفروض انك انت بتحبها قوي. والمفروض كمان انك انت بتفضلها على كل الستات التانيين.
0: ولسه في ستات تانيين؟
2: كتير قوي.
0: عشان كده الرجاله بيتكلموا في الرئاسه. شكرا.
2: ميرسي.
0: ايه ده؟ في ايه؟
2: ده الميكروفون لاسلكي.
0: أيوة.
2: هيتفتح اوتوماتيك اول ما يوصل رئيس الضيف. مالك عمال تعمل كده ليه؟
0: بصراحه انا مزنوق زنقه منيله ب60 نيله.
2: يعني ايه مزنوق؟
0: مزنوق من عقبال ما اشرحت لك الارضيه. هما مش الرؤساء بيروحوا الحمام زي الشعوب؟
2: طبعا.
0: ولا الرؤساء ما بيعملوش؟
2: لا بيعملوا.
0: انا هموت على روحي مش قادر. وبعدين انا الزعيم والزعيم يعملها في اي حته ما يموتش. انا عاملها كام العمود ده انا مش قادر بقى. شكرا الله. ايه؟ عاملها عند الوزراء بتوعي احسن. داروا عليا يا بهاي. اوعى توتوا.
2: فخامه الزعيم اتفضل يا فندم. عليك فخامتك يا مين؟ ايوه. الله يا زيزات فخامه الزعيم النهارده دمه زي الشربان.
3: مش عوايد هي. انا مستغربه قوي قوي قوي.
4: سيداتي وسادتي ضيف بلدنا العظيم.
5: فخامه الرئيس فين يا زنباوي؟
6: انا لسه سايبه هنا يا باشا.
7: يا عالم يا ولاد الكلب.
2: الميكروفون اللي في صدره اتفتح.
7: لابسين دهب ومرجان وياقوت. سارقين مغاره علي بابا يا ولاد الكلب.
5: انت بتترجم ايه؟ اسكت خالص.
7: كوكو واوا كوكو واوا ايتها الزنقه ملعونه اذهبي بلا رجعه فنحن قوم لا نحب المزنوقين.

0: مبارك عليك، أصل أنا كنت مزنوق زنقة وبعدين
1: فخامة الرئيس الضيف.
0: أهلاً أهلاً.
2: مش هو مش هو.
0: أهلاً. ولابس فستان ليه؟
1: فستان إيه ما واقف وراك أهو.
0: مين؟
1: رئيس الضيف.
0: لا مؤاخذة سكسي بل خد
1: بالك
0: خد بالك. صلي على رسول الله بتحصل في أحسن الرئاسات. مفيش أي حاجة مفيش أي حاجة مفيش أي حاجة وأنا هفضل كده مش أنا برضو رئيس ولا أنا أم غسالة يعني.
1: لا أنت رئيس تعالى. دوت وري مستر بريزدنت ار يو رايت؟
0: جوز بنت أختي على طول.
1: اوكي اوكي. حرم الرئيس الضيف.
0: مين اللي خرم قميص الضيف؟
1: خرم قميص مين؟
0: مين خرم قميص الضيف؟
1: حرم الرئيس.
0: خرم الرئيس نفسه؟
1: لا لا حرم الرئيس.
0: ماي وايف؟
3: نو ماي وايف مستر بريزنت.
0: يس ماي وايف.
3: او نو نو ماي وايف.
0: ده طلقها دلوقتي وبقول لك نو ماي وايف.
1: فين بس؟ رحب بكلمتين عن طريق المترجم.
0: فين المترجم؟
1: الراجل اللي واقف بينك وبينه.
0: ده مترجم؟
1: ايوه.
0: ده تقفيل هنا ولا
1: تقفيل ما فين يعني؟
0: قول له بس خليك دقيق لان اي حاجه كده كده تودي العالم في داهيه. ها قول له جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح شرفها انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن ورقصني يا عويس.
3: مستر بريزدنت
1: يس
3: يو شرفها انطح هو ينطح انا مروح.
0: تعالى يو سبيك انجلش؟
3: اوف كورس مستر.
0: اي سبيك ليتل ليتل فروم مي ليتل فروم يو نقدر نمشي بتاع البليله دي كمان اهو.
1: ليتل ايه بس؟
0: مش هتوزع بليل على المعازيم؟
1: اتفضل فخامه الرئيس علشان تلقي كلمه الترحيب بالرئيس الضيف.
0: اتفضل فين؟
1: اتفضل على المنصه. في ايه مالك؟
0: ده ما اروحش منصات لما تموتني.
1: امال ايه ده؟
0: في بلاد بيحصل فيها حاجات بايخه على المنصات، خليه يطلع الاول.
1: ما ينفعش البروتوكول.
0: مرورك لمين يا رحمه بعدك روح يابا. انا اطلع على المنصه واخد بالك تنجد كم عيل من دول دي دي دي دي دي دي دي دي دي الاقي نفسي في ال ها؟ كم داهيه في شكلك وانت شبه الوزه المسلوقه كده.
1: اوكي ثانك يو. ثانك يو.
0: لن أقبل لن أقبل.
1: هو لسه قال حاجة؟
0: لسه؟ لن أقبل.
1: ليه بقى؟
0: لسه
1: لن
0: أقبل.
1: ما يصحش ما يصحش. التلفزيون بيصور.
0: ايه؟
1: لن أقبل. عزة خلاص
4: Ladies and gentlemen.
0: يا عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما هو ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير.
4: Mr. President, it is.
0: ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
1: بيقول ايه يعني؟
0: بيقول ايه تيز؟ تيز الله يخرب بيتك. تيز ده رئيس صايع قوي.
1: كده؟
0: هو رئيس مالطا.
1: مالطا ايه؟
0: يقول لك تيز انت جبت الكلام، انت مين اللي قال لك على الحكايه دي؟ لا حول ولا
4: It is.
0: ده عندهم زي عندنا. واخد بالك عكي فسه. ويروي الفاتحه لابو العباس يا عم فسه يا اجدع ناس.
1: اجدع ناس ايه؟
0: اي حاجه حد فاهم حاجه ما انا ما اقفش كده زي ابوبه البوتاجاز. لانه
1: خلاص
4: مستر بريزدنت. اتيز
0: ما كل دوله بقى الظاهر ليها الاتيز بتاعتها. يعني اتيز الشمال غير اتيز الجنوب. يتجمعوا مع بعض تلاقي اتيز كبيره قوي قوي كده. بيبقى بقى في الاشعه يعني.
1: طب ارجوك كفايه بقى كفايه. الرئيس بيخطب.
0: هي خطبه ولا كاتب كتاب؟
4: مستر بريزدنت اتيز فيري نايس تو بي هير اند ثانك يو فيري فيري ماتش ليدز اند جنتلمان And Mr. President.
0: Bravo.
4: Thank you. Thank you.
0: هو خلص.
1: هو خلص.
0: أمال اللي عندنا بيقعدوا يخطبوا ثلاث أيام لما بيبهدلوني.
1: طلع الخطبه اللي معاك.
0: معيش خطبه انا،
1: مش زمباوي ده خطبه في الجناح بتاعك.
0: الورقه الكبيره.
1: ايوه
0: نسيتها في البيجاما، نسيتها في البيجاما. ماكارينا ماكارينا
1: ماكارينا. حاول تقول كلمتين من الكلام الجامد.
0: معرفش، غطوني وصوتوا، غطوني وصوتوا. ماكارينا ماكارينا.
1: ارجوك ارجوك تشجع وهتعدي. ما انت لازم تخطب. يلا حبيبي عشان خاطري. يلا يا اخويا.

0: It is. It is. قد اتنين اتيز هم مع اتنين اخواتهم يدينا اربع اتيزات فاربعة ادي 16 اتيز ولسه ما عملناش حاجة الحمد لله. وهذا يدل دلالة واضحة على ان العلاقة بين الدولتين علاقة اتيزية حقيقية. وعن رأي الشاعر القديم حينما قال يا بخت من وفى اتيزين في الحلال. اشعة وبيبس كل قول الصوت اتقطع. اتكلم بلغتنا ورحب بالرئيس الضيف. لو كل رجال اصبحوا رجلا واحدا وكل الاشجار اصبحت شجره واحده وكل البحيرات اصبحت بحيره واحده وكل الفؤوس أصبحت فأسا واحدا ثم جاء الرجل الواحد وأمسك بالفأس الواحدة وضرب الشجرة الواحدة ضربة واحدة فوقعت الشجرة الواحدة في البحيرة الواحدة. أكيد هيحصل طرطشة كبيرة أوي أوي. فات الدبلة وراها خريقة الفنجان. ادوني الفأس الواحدة اضرب التخينة الواحدة.
1: تعالى تعالى بتكلم مين؟ تعالى لازم تفتتح الرقم.
0: معيش مفتاح انا.
1: لازم ترقص مع حرم الرئيس الضيف.

0: الله عليك يا فخامه الزعيم.
1: عجبتك
0: قوي قوي قوي. على فكره قبل ما انسى، رستم باشا بيقول لك ما تسهرش كتير الليله دي عشان بكره الصبح ان شاء الله هتروح تفتتح مستشفى جديده.
1: هيبقى في مقص
0: طبعا.
1: مقص احبك يا صوبيا.
0: ولا تقول الا ما تعرف المفاجاه الحلوه اللي انا مجهزها لك بره.
1: حريم
0: جدا
1: حلوين
0: جدا جدا
1: اللي كانوا في الحفله.
0: مظبوط.
1: مين؟
0: زيزات. معانا النهارده كان معتاد مع فخامه الزعيم، عمره ما خلف ميعاده معاها، مش عايزين اشك في اي حاجه.
1: هي صنف فاخر الحقيقه، بس دي هقعد معاها قعده شكلها ايه؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: مين؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: ده مضاد حيوي.
0: هتقعد معاها براحتك خالص.
1: براحتي خالص؟
0: خالص خالص.
1: طب ده مش يبقى ها؟
0: لا ما تقلقش من الناحيه دي، انت عارف ان كل ده في خدمه الوطن.
1: الله، زيزيت كمان في خدمه الوطن.
0: طبعا.
1: ما احلى الكفاح من اجل الوطن.
0: وبعدين ما تنساش انت الزعيم.
1: طلع من بوكس السكر وليها تاني.
0: انت الزعيم تؤمر تطاع، تشاور بايديك يقولك شبيك لبيك، كلمتك قانون وضحكتك عطف على الكون، مال الدولة كله مالك، تفعل فيه ما بدالك.
1: اذهبي وقتيني بزيزيت فنحن لها لا منتظرون،
0: وإنا لها لمحضرون.
1: اذهبي وقتيني بها اتوثقنا فنحن لها، نحن لها.

0: وحشني يا حبيبي.
1: ربنا خليهم لك بحق النبي.
0: وحشني قوي.
1: ما هو بيبقى كده.
0: معقوله؟
1: طب
0: شهر بحاله من غير ما اشوفك. وحشني قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي.
1: دول ايه مجنونه باين. اعمل ايه يا زيزيت؟ ما انت عارف ان انا زعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين.
0: مشغول ده ايه يا فخامه زعيم؟ ده انا اللي كنت مسافره.
1: مسافره صحيح. على كوني خلصت اشغالك يا زيزيت.
0: اشغال ده ايه؟ الظهر انك نسيت. انا كنت بزور ماما.
1: ماما وازيها؟ لسه حلوه كده وشازه يا بنتها.
0: وبعدين ما انا كنت بزورها في قبرها.
1: قبرها الحبشي؟ كانش حبشي هو باين. كانش حبشي. كانش حبشي ما كان. تعالي في حضني ونقعد معايا تعالي شويه.
0: قعدي. الكلام ده حصل من 5 سنين.
1: طب بقى نعيط عليها كل 5 سنين شويه.
0: انت باين عليك من كتر الستات نسيتني.
1: معقول انساك يا زيزيت؟ انا كنت بهزر معاك.
0: يا شاي.
1: مش قادر يا معلم.
0: قام يا فخامتك.
1: هي بقى فيها فخامتك ولا بقى؟ ده الراجل ده طلع مقلب. يا نهار ازرق، دي شاربه بنزين باين.
0: يا علاوة فخامتك. يا طعامة فخامتك. يا شهوة فخامتك.

0: أيها الناس، فلتشهدوا أنني مقدم على هذه المعركة من أجلكم وفي سبيلكم، من أجل أحلامكم المستهلكة وآمالكم الضائعة. ولن أتراجع عن هذه المعركة إلا بعد تحقيق أهدافنا كاملة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا،
2: في حاجة زوزة؟ ها؟ في حاجة؟
1: ما زعلت تكون هو؟
2: لا هو، بس انت قلبك اسود ونيتك مش صافي على فكرة.
1: انا عارفه زعيم كويس قوي، عمرك كان كده.
2: لا انت قصدك واخضر طوبة، عارفه لو تاخدي اسبرين وشاي كله بقى كويس.
1: انا متاكده من كلامي، لازم اعرف انت مين.
2: هنضيع الليل بقى كله في انت مين وانت مين، قول لي. ها مش هنخلص، احنا عايزين ننجز لان الشعب مترقب هذا اللقاء، لقاء القمه.
1: ايوه لازم اعرف انت مين.
2: انا الزعيم.

0: تقدر يسوي الزعامة دي حاجة حلوة بشد
1: عجبك هتاف الجماهير
0: ناس طيبة تقولهم صوتوا صوتوا رقصوا رقصوا غنوا غنوا ناس عايزة لقمتها وخلاص
1: بدأت تتكلم كلام غريب
0: الواد محمود الحرام ولا محمود الحرام ازيك يالا
2: بس ايه
0: عايز ابقى اشوفك
2: اجيب
0: عارف فين شارع الثورة ميدان الثورة قصر الثورة بتاع الرئاسة قول بس عايز اقابل الرئيس هضربوك بالنار هعرف انك انت جيت على طول
2: ماشي يا اخويا
1: طيب يا اخويا
2: انت انت الرئيس عرفني الرئيس عرفني
0: هو
1: هو
0: انها باشا المستشفى اللي احنا افتتحناها دي لا فيها سراير ولا دكاتره ولا معدات ولا عيانين حد
1: العيانين امرهم سهل انما الحاجات التانيه دي محتاجه تكاليف عشان كده مستعجلين نمضي الاتفاقيه
0: طب انا باشا عمدها لك النهارده ما تخافش
1: قربنا نوصل من قصر الجمهوري اهو
0: طب كويس
1: بتعمل ايه تحت
0: البس الجزمه اصلها كانت ضيقه عليها قوي وكنت قالعها هما الجماعة راحوا فين يا جماعة يا جماعة

0: موت لموت واحد زعيم،
1: نموت لموت واحد زعيم،
0: نموت لموت واحد زعيم،
1: نموت لموت واحد زعيم،
0: نحن فداك يا زعيم،
1: نحن فداك يا زعيم،
0: نحن فداك يا زعيم،
1: نحن فداك يا زعيم،
0: ده زعيم ايه ده زعيم،
1: ده زعيم ايه
0: ده زعيم، ده
1: زعيم ايه ده زعيم،
0: ان محاولة اغتيالكم الغادرة طعنة في صميم العدالة والديمقراطية.
2: لن يهدأ، استنى هل يهدى شعبكم حتى نثبت على القتلى الرجمين؟
0: لا زعيم الا زعيم،
1: لا زعيم الا زعيم،
0: نموت نموت واحد زعيم،
1: نموت نموت واحد،
0: نحن في دعوك يا زعيم،
1: نحن في دعوك يا زعيم،
0: لا زعيم الا زعيم،
1: لا زعيم الا زعيم.
3: انا عايز اروح.
0: تروح؟
3: انا عايز اروح بلا زعيم بلا مش عارف، عايز اروح بيتنا.
0: تروح بيتكم؟
4: لو سمحتوا الزعيم عايز يستريح.
0: سيبني. لا زعيم الا زعيم،
1: لا زعيم الا زعيم،
0: نموت نموت واحد زعيم،
1: نموت نموت واحد زعيم،
0: نحن في دعوك،
1: نحن في دعوك يا زعيم،
0: لا زعيم الا زعيم.
3: صليب بطاطس انا؟ انا عايز اروح يا باشا.
4: الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير،
3: العمر مش بعزاق يا اخوانا،
4: احنا مأمنين حياتك كويس.
3: ولما انتم مأمنين حياتك كويس امال اللي حصل ده ايه؟
4: مجرد محاوله فاشله ممكن يتعرض لها اي مسؤول.
3: طب افرض ما فشلتش حد فيكم كان هيجي يموت بدالي؟
5: انا مش شايف هيدي على حد الرعب دي، وخليك راجل بقى.
3: انت مش ده بتسكت خالص، لانك اول واحد جريت المصيبه اللي شفت طولك وعرضك يقول عليك طرزان، وانت طلعت شيتا.
5: شيتا؟
3: ايوه شيتا، ايوه شيتا. سيبوني لوحدي، لا النائب ولا نائب النائب ولا البوليس ولا الجيش ولا الشعب.
4: انت فين بنطلونك؟ بنطلونك فين؟
3: بينشفوه يا باشا.
4: نعم؟
3: بينشفوه، بينشفوا البنطلون. هو اللي حصل ده شويه. بينشفوا البنطلون، بينشفوا البنطلون.
4: عموما انت دلوقتي في قمه الامان لانك في قصرك وبين رجالتك.
3: يا باشا انا قصري وانا رجالتي، انا الراجل قلت لي تعالى اعمل خدمه للوطن، انا عملت اللي عليا، دلوقتي بقى كل واحد يروح لحاله، وبعدين انتوا مش هتغلبوا من غيري، مش بقول لك يخلق من الشبه 40، اكيد هتلاقوا 39 زي، تعملوا الزعيم وابو الزعيم والعيله كلها، انا ما انفعكوش لان انا بصراحه راجل جبان، انتوا عايزين واحد قوي قلبه جامد متين.
4: انا مش شايف سبب لحاله الرعب اللي انت فيها دي، واديك شفت بنفسك الحراسه اللي حواليك شكلها ايه؟
3: حراسه ايه؟ دول اول ناس جري هم حارس. المصيبه كل واحد شال مدفع قد كده، اللي ما في واحد ضرب طلقه واحده.
5: السلاح اللي كان معاهم ده ما كانش محشي ذخيره.
3: كان محشي يا اخويا؟ رز بالخلطه؟ كان محشي فوز ولوز؟ شالينه ليه؟ منظره؟
4: لا، الرئيس كان مستهدف من قوه معاديه، خوفنا لكلهم اتباع في
3: حياتي. هو مستهدف وانا مالي؟ هو الناس بتكرهه، انا مالي؟ هو الناس مش عايزاه، انا مالي؟
5: المفروض انك انت هو
3: عشان الحكايه دي بالذات انا لازم امشي.
5: واحنا ما بنلعبش. انت ما لو قابلت هذه المهمه يبقى هتتمها وللنهايه.
3: الاتفاق بيننا كان على الرئاسه وبس، ما حدش جاب سيره ضرب النار بصراحه بقى.
4: وهو انت فاهم ان الرئاسه اكل وشرب وتدليك وبس؟
3: يا باشا لا شرب ولا تدليك ولا اي حاجه، حتى اجره اليومين بتوعي اللي انا قعدتهم حلال عليك، انا مش عايزها.
4: خلاص ما دام انت فاقر للدرجه دي يومين ثلاثه هتروح لحالك.
3: لا يومين ولا ساعتين، كبرت في دماغي ولازم امشي. انا همشي
4: قد كده خايف على عمرك؟
3: انا ما عنديش حاجه ثانيه خاف عليها يا باشا.
4: بس انت نسيت حاجه مهمه قوي،
3: البنطلون بتاعي حلال عليك وانا مش عايز.
4: لا لا يا انت لو اصريت انك تمشي من هنا انا هطبق عليك قانون الجندي الهارب من المعركه.
3: معركه ايه؟ هو احنا دخلنا معركه خالص؟ انا راجل بستقيل وبالباع والشري يفتح الله.
4: انا بتهمك بالخيانه العظمى.
3: انا خيانه عظمى؟
4: ايوه. وانا بتهمك بانك عميل لدوله اجنبيه.
3: انا عبيط لدوله اجنبيه؟
4: عبيط ده ايه؟ عميل لدوله اجنبيه
5: ومتواطئ مع قوى معادين الوطن للاضرار بامن الوطن ولتحطيم أمان المواطنين شرفاء في العزة والكرامة والحرية والديمقراطية.
3: أنت حفظت الكلام ده إزاي؟
5: ده طقم بيتقال على بعض ولازم يتقال بالشكل ده.
3: طقم؟ كل ده عشان خايف على عمري وعايز أمشي؟
4: وأي اتهام من دول؟ كفيل بيقول يخلص على عمرك اللي أنت خايف عليه ده ويدينا الحق في إعدامك فورا؟
3: مدافع تعصب اللي إحنا بنتناقش وكل شيء قابض المناقشة. وبعدين بصراحة بقى أنا عايز أقول لك على سر خاطر، أنت بس الوحيد اللي تؤمر تقول لي اقعد يا زينهم اقعد على طول، لأنك أنت ليك معزة خاصة عندي. يلا اعمل معروف شيل المدافع دي، لأن الشيطان شاطر وابن كلب وقرع وإحنا مش قده.
5: لا بقى إحنا قده ودود.
4: أنا ما عنديش وقت أضيعه مع تافه زيك في الوقت اللي أمن الوطن بيناديه.
3: يا باشا يا باشا أنت قده ودود، وأنا أشهد أمام الله والشعب والقانون وأنا بكامل حريتي، أنا كبير فأر عظم رجال بل أفظع رجال، وهكذا يموت رجال. حلو الطقم ده يا باشا؟
5: مش بطال الطقم، امال ايه الكلام اللي انا كنت بسمعه من شويه ده؟
3: ما تقعدش تولع فيها بقى، عندك كلمه حلوه ولا ما عندكش المدفع ده؟ وانت كمان يا باشا احنا خلاص بقينا اهل وبقى في بيننا وبين بعض عيش ومرياسه.
4: انت مش بتقول اخلع من الشبه 40؟ امشي حلقي 39.
3: طب افرض وقت الزنقه دورته ما لقيتوش، هتعملوا ايه من غيري؟ ها؟ وعلى راي المثل الرئيس اللي تعرف احسن من الرئيس اللي ما تعرفوش.
4: عموما انا حسامحك بس على اعتبار ان محاوله الاغتيال اثرت في اعصابك.
3: كده يا باشا انت فسرت الحاله بتاعتي تفسير فسلوسي مظبوط؟ وهذا التفسير الفسلوسي يوضح ان العلاقه اللي بيننا وبين بعض هي حقيقه علاقه كاليفورنيا ستريت.
4: كاليفورنيا ستريت ده ايه؟ انت قاعد تتفلسف.
3: ما انت بتتكلم انجليزي، حد كلمك؟
4: خلاص يا زين قوم اطلع استريح في الجناح بتاعك واستعد لتوقيع الاتفاقيه. يلا.
3: حاضر يا باشا، حاضر. بنا يخرب بيوبكم بحق جاه النبي، يا رب يعد عليكم اتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت ما يعرفوا لموا رجلين من دراعات، ويغطوكوا بجورنال اصفر كان ملفوف فيه فسيخ معفن، ويودوكوا المشرحة ما ترضاش تاخدكوا لعدم الاستدلال على ملامحكم، واهاليكوا بواقفين بره لابسين اسود وبيلطموا وبيجيبوا لينا من على الارض يحطوه على دماغتهم وهم موطيين، يعدي عليهم اتوبيس سياحي فاخر نفس الاتوبيس يقطعوا بحيدك كلهم. انما باشا بعد اذنك ممكن خدمة صغيرة.
4: اتفضل قول.
3: اليومين اللي انتوا عايزيني فيهم الجايين دول خلوني الرئيس داخلي بس. يعني
4: رئيس داخلي ازاي؟
3: يعني رئيس من منازلهم، يعني اكل ماشي، شرب، تدليك، زيت. انها بره مفيش داعي، لان واضح ان في ناس بره كده زي ما تقول سعادتك ارشى من حبكم حبتين.
4: خلاص اطمن يا زين.
3: روح على الشيخ ربنا فيك شر المدافع واللي بيطلع مين المدافع.
4: لا احنا المدافع ما بتاثرش فينا.
3: ليه؟ ما تكون ايها الرجل، هل انت السوبر ماركت؟
4: احنا بنبقى لابسين ده.
3: ايه ده باشا كل ده حجاب؟
4: لا ده قميص واكد الرصاص.
3: واكد الرصاص؟
4: ايوه.
3: وانت معاك واكد الرصاص؟
6: ولا معايا واكد اهو.
3: الله، عبيته مديلك واكد الرصاص. طب انا ما اديتونيش واكد الرصاص ليه؟
4: احنا لو كنا ادينا لك واحد زي ده كنت هتخرج للموكب وانت مضطرب ومرعوش. احنا عايزينك هادي متمالك اعصابك. في وكالات انباء عالميه بتصور، يهمنا انهم يشوفوا رمز الدوله اللي هو انت في صوره كويسه.
3: شوف ازاي يعني يهمكم وكالات الانباء وما يهمكمش الرئيس يتضرب برصاص هنا في اخه؟ بشوف ربنا سبحانه وتعالى انقذك عشان واكد الرصاص، وان ربنا انقذنا عشان وطيت قلب سجاده.
4: طيب احمد ربنا واطلع السريع في جناحك واستعد لتوقيع الاتفاقيه وما تضيعش وقت واتفضل بقى.
3: حاضر يا باشا، حاضر، حاضر. بنا يخرب بيوبكم حق جاه النبي، طب يا رب يجيلكوا ايدز ويجيلكوا اسهال مزمن، تبقوا هتموتوا على روحكم وتروحوا الحمام تلاقوه مقفول والمفتاح ضايع، تنزلوا هتموتوا على السلالم جري، تنزلوا عايزين تروحوا اي حمام تحت في الشارع وانتوا معديين يعدي نفس الاتوبيس السياحي الفاخر يقطعوا حيطان كلكم. سعاده الباشا
4: في ايه تاني؟
3: أنا خايف.
4: إيه؟
3: خايف.
4: الوطن محتاج لك يا زينهم. اوعى تتخلى عنه.
3: مفيش داعي للحاجات دي، في ناس بره بتسمع الكلام ده بيركبها 500 عفريت وبتضرب المدافع، الناس مش طايقينكم بره. بس بس يا وزير انت هو. انت قال يا وزير.
4: عجبك اللي حصل يا نعيم؟
7: كارثة يا باشا. بس أؤكد لك مفيش أي تقصير من الأمن.
4: طبعا أنت عارف إيه اللي لازم يحصل.
7: عارف يا باشا. كلها ساعة ولا اتنين وهلم العيال دي كلها.
4: أرجو إنك تنجح في مهمتك وإلا عقابك هيكون شديد من فخامة الرئيس.
7: اطمن يا باشا. بس أنا ليا رأي يا باشا.
4: اتفضل قوله.
7: إيه رأي سعادتك؟ طالما محاولة الاغتيال دي حصلت نلم كل المعارضين لينا في القصر والحكومة وبالمرة نرميهم في المعتقل.
4: أه بس دول هنتهمهم بإيه يا نعيم؟
7: تعمل شهامة يا باشا. سيب عليا.
4: هي فكرة كويسة.
7: أنفذ.
4: نفذ وفورا وعلى بركة الله.
6: أه نعيم باشا، أهلا وسهلا فهم.
4: الكلام اللي بيقوله نعيم ده في منتهى الخطورة باشا. في منتهى الخطورة إزاي؟ ده هو اللي إحنا عايزينه بالظبط.
7: إزاي بس يا فندم؟
4: بعد نعيم ما يلم المعارضة واللوبي اللي ضدنا في الدولة نقتل زينهم
7: ونعلن وفاة الرئيس.

0: είναι χέις. خايفة عايز ارجع للسطوح تاني، عايز ارجع لأهلي وناس انا، وانا نحس كمان لا كومبارس نافع ولا رئيس جمهورية نافع. انت قفلت الباب بالمفتاح ليه؟
1: زيادة في الامن والامان.
0: هو في حد تاني عايز يقتلني؟
1: احتمال.
0: الله، ده ايه العيشة المنيلة في 60 ليلة دي؟
1: واضح ان فخامتك خايف.
0: خايف ايه يا بنانيله؟ ده انا واقف قدامك بفضل دعاء الوالدين، وانا كان زمان الشعب صوت عليا بالصوت الحياني.
1: ما افتكرش ان في حد في الشعب ممكن يصوت عليه.
0: ليه؟ مش انا اللي بيغني له هشتكنا وبشتكنا يا ريس؟ ده انت رئيس والنعمه كويس.
1: ده كلام اغاني يا فخامه الرئيس، كلام مدفوع تمام ومش طالع من القلب. والكارثه السوداء ان انت واللي زيك من كتر ما بتسمعه بتصدقوه.
0: ايه ده غريبه؟ امبارح كان كلامه كله طاعه وذوق ورقه، دلوقتي بيتكلمني زي ما يكون في بينا وبين بعض طار بايت.
1: في الحقيقة الطار بايت بينك وبين الشعب كله، وده اللي خلاني أكون هنا دلوقتي.
0: قصدك إيه؟
1: قصدي إني جاي أحقق اللي فشلوا فيه زمايلي الأحرار.
0: أحرار؟ ومدفع تاني؟ الله، يكونش النهاردة يوم المدافع العالمي؟
1: النهاردة هو اليوم اللي هيتخلص فيه الشعب من ظلمك.
0: من ظلم أنا؟ أحي.
1: وهيتخرج فيه من طغيانك.
0: طغيان انا برضو؟ احي احي.
1: هيكون من غيرك.
0: شوفي بقى، ده في ظلم وتربيت وطرطزه. انا هقول لك على كل حاجه، بس ده سر من اسرار الدوله، عامل معروف ما يطلعش بره.
1: ايه هو السر ده؟
0: اللي واقف قدامي ده مش الزعيم اللي اتعزاه.
1: وصل بيك الجبن انك تنكر نفسك؟
0: لا بنكر نفسي ولا نيله. الزعيم اللي اتعزاه مات من يومين، انا واحد شبهه جابوني عشان امشي امور الدوله، مع العلم مش عارف امشي امور نفسي.
1: مين دول اللي جابوني؟
0: رستم وزبلاوي وست الصوبه بتاعتهم دي.
1: متصور اني هصدق الحكايه الساذجه دي؟
0: هجيب لك اكبر دليل على براءتي.
1: اوعى تجيب سلاح.
0: سلاح ايه ده؟ انا بخاف 10 مصر بسكينه تقولي لي سلاح؟ يبقى الطلاب بتاعك كنت مخبيه خاف لحد يسرقه. اهو وادي البطاقه بتاعتي اهي، والصوره واضحه، والمهنه مكتوبه، المهنه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه. البطاقه دي مزوره. صدقيني. انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان. عشت املي في الدنيا لقمه شريفه كلها اهو، وحتى انام فيها. كنت كل يوم الصبح ابص للسما اقول له افرجها افرجها يا صاحب الفرج. ما كنتش متصور انه هيفرجها قوي والشيخان رئيس جمهوريه مره واحده. يعني مش قد انا حبيبك، انا مش قد الدلع ده.
1: ده كلام فارغ وانا مش ممكن اصدقه.
0: صدقيني واعملي معروف بعيد المدفع ده عشان اعرف اتكلم معاكي.
1: تفتكر مين بره؟
0: هيكون مين؟ اكيد حد تاني عايز يقتلني. ما فيش ذبيحه في البلد غير اي واحد عايز يموت التاني. يقول لك نعدي على فخامته الاول نتمرن فيه شويه.
1: اسال مين بره؟
0: مين اللي بره؟
2: انا سونيا فخامه الزعيم.
0: معاكي مدفع؟
2: مدفع ايه يا فخامه الزعيم؟ انا سونيا.
0: طب ثانيه واحده، اعملي معروف الداري وجودك هنا في خطر عليك لو حد شافك، وانا هسمعك كل حاجه بودنك. صبعي ده عارفه كل حاجه، الداري انت بس.
1: اسمع.
0: ايه؟
1: انا هتداري بس ايدي على الزناد.
0: طب بس ما تبصليش كده زي فريش شوقي في فيلم لماذا قتلت بنت عمه مراتها عشان ما عملتش والاكس.
2: الحمد لله على سلامه فخامتك يا فخامه الزعيم.
0: انما مدام صبح عن دلوقتي لوحدينا وكلميني طبيعي، بلا فخامه بقى بلا مش عارف ايه.
2: واضح ان اللي حصل النهارده مأثر قوي على فخامتك.
0: بقول لك يا مدام صبح احنا دلوقتي لوحدينا، كلميني طبيعي. طبيعي يعني؟ قولي لي قولي لي يا زينهم عشان انا زينهم.
2: طبعا يا فندم، انت زينة الدولة كلها يا فخامة الزعيم. تحب ابعت لك حد من بتوع المساج؟
0: مساج ايه يا وليا؟ مساج ايه؟ هو انا في حاجة تدلك؟ انا كل مفكوك من بعض يا وليا.
2: انا مقدرة عصبية فخامتك بس اطمن خالص، زمان نايم من نص البلد ونزل فيهم تعذيب عشان خاطر فخامتك.
0: انا ناقص تقعد تتحدف عليا يا وليا انت؟
2: هي فخامتك غني عندنا قوي.
0: اسمعي وليا، انا من ساعة ما شفتك وعرفت شغلانتك المنيلة ب 60 نيلة انا قلت لوليا دي نحس، والعملية دي مش هتعدي على خير.
2: انا في خدمة فخامتك وخدمة
0: الله يخرب بيت فخامتك واللي جابه، فانا عارف عليكم كويس. انت باباكي كان بيبيع بليله.
2: مظبوط، لتسميل العيا فخامتك.
0: ومامتك كانت بتبيع طراطير امام الحديقه.
2: ايوه الله يرحمها، للترفيه على الرعايا فخامتك.
0: انتوا كلاب كلكم ولا تسوى.
2: الله الله على العطف السامي، كلاب فخامتك المخلصين يا فخامتك.
0: يلا بقى اضرب انا حموت روحي.
2: أرجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقية، احنا في انتظار فخامتك.
0: طب اعدل لي الباروكة بتاعتك يا مدام سوريا.
2: عادل ايه؟
0: باروكه بتاعتك معهوجه.
3: باروكه بتاعتي معهوجه؟
0: ايوه.
2: انا اتقال لي باروكه يا صايع يا ضايع. انا اتقال لي باروكه يا تربيه السطوح.
0: مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟
2: انا اتقال لي باروكه. كومبارس التلاتة مليم يا كومبارس الأفلام الصامتة.
0: اشهيني
2: زينهم فوق يا حبيبي،
0: حطيني في وضعي
2: فوق يعني
0: يعني حق مين؟
2: اوعى تكون صدقت انك انت رئيس جمهورية حقيقية. انت حتة كومبارس هتلعب دورك وبره.
0: انت بنت حلال وربنا يوعدك باللي زيك اللي يحط لك السيخ المحمي في صرصور ودنك، يطلعه من ودنك التانية، يلف ويدبه في عينك يخزقها لك، يضفره في مناخيرك، يخزق عينك اللي بعديها، يطلعه من نافوخك ملوي، يعلقك على باب جزار ويروح. تمجيد كان ناس غشيم غبي، معيد مقش حديد مبريه من قدام، لله في لله خارب بيها نافوخي، واربعه شدوا من هنا واربعه شدوا من هنا، وكل واحد معلق في رجليه اربع انابيب بوتاجاز، وبعدين قوم زلزال وبركان ورياح سوداء، الدنيا تولع، جميع الناس تنجم عدنتي، تفضلي مدفونه تحت الارض 60 يوم، يفحتوا يقولوك لسه صاحيه، يمد يدهم يجيبوك وتقولي ايه؟ وانت بتقولي ايه؟ يروح جاي اتوبيس سياحي فاخر انا عارفه يا بتاعك.
2: طيب يا زينو مستنى عليا بس.
0: براحة يا باشا.
1: معقول يكون الشبح؟
0: يوه حطلي تاني معقول.
1: مالك عصبي كده؟
0: اعمل ايه؟ من ساعة قمت من النوم الصبح كل ما اروح حتة الاقي مدفع في وشي. حتى انت ساعة ما قابلتك في الحفلة تمنيت ما يكونش في حد غيرك عشان اقف معاك اكتر وقت ممكن. عارفة؟ قلبي كان بيزقطط من الفرح لما عرفت انك انت موجوده هنا في القصر وان انا ممكن اشوفك تاني. طلعت في النهايه من عيله رامبو.
1: طب ما انا جيت اهو.
0: جيتي ومعاكي مدفع.
1: ده مش مدفع، ده مسدس.
0: اهو كله بيعمل بيزنس لحساب عزرائيل.
1: مالك؟
0: شفت الوليه اللي اسمها السوبه بتقول لما نص الشعب بيعذبوهم عشان خاطر انا؟
1: ما هو ده الظلم اللي بكلمك عنه. الشعب يزنهم في أي بلد بيتحكم بالحديد والنار بيبقى نوعين، نوع عارف وخايف وعلشان كده ساكت، ونوع مصدق ومخدوع وعلشان كده برضه ساكت.
0: نوع مشنكع ومنقوع عشان كده فاشش، ونوع مشنكع ومنفوش ومحشوش عشان كده ما أنا بقرا الحاجات دي أنا عارف.
1: وهو ده هدف الناس اللي زي روسو وزيمبابوي علشان يحققوا مصالحهم.
0: مصالح إيه؟
1: مراكز كبيرة وعمولات بتروح البنوك لحسابهم. تصور يزنهم، الناس دي ما عندهاش اي مانع يعملوا اتفاقيات مع اي دوله مهما كان فيها خراب للبلد ما دام هيقبضوا. واقرب مثال على كده الاتفاقيه اللي بيجهزوها علشان يمضوها من الرئيس اللي بيزورنا اليومين دول.
0: ايوه دول عايزين نمضي الاتفاقيه دي النهارده.
1: اوعى يا زينهم، اوعى تمضي الاتفاقيه دي، انا عارفاها كويس، شفتها بتتكتب في السكرتاريه، نفايات ذريه واسلحه قديمه مستهلكه فيها دمار للشعب كله. ومحاوله اغتيالك النهارده كان الهدف منها ان الاتفاقيه دي ما تتمش.
0: للدرجه دي؟
1: صدقني يا زينهم لازم تعمل اي حاجه علشان خاطر الوطن.
0: الله، انت تقولي لي عشان خاطر الوطن وهم يقولوا لي عشان خاطر الوطن.
1: على الاقل ترفض انك تمضي.
0: ارفض ايه؟ انت فاكراني رئيس بجد؟ انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان.
1: زينهم ليه ما يكونش جه اليوم اللي الكومبارس فيه يلعب اهم ادوار البطوله في حياته وحياه البلد كلها؟

والوطنية وفي ايده مصلحة الوطن، ولو انه مش عارف ايه هي. طب اعمل ايه في الورطة دي؟ مخلوق تعيس خيال رئيس اضعف من الصورة دهية. طب اعمل ايه في الورطة دي؟ وسط الغلال وسط الحتال والعنجة هي العسكرية. البت صح؟ لا هما صح. مش قادر احكم في القضية. انسان بسيط مانيش حويط، وفي السياسة غشيم عبيط. كان عندي قال أحلام كبار، وطلعت أنا أكبر حمار.

وفي دمي حبه، والدم عمره ما يبقى مية. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه في الورطة دي؟

0: الزمباوي.
1: ايوه ساعة الباشا يحس الانتفاعيات
0: كله تمام يا فندم.
1: رجعتهم كويس؟
0: رجعتهم بالحرف يا باشا. قعدت مع مستشار سفارتهم، حطينا في الانتفاعيات كل طلباتهم، يعني المفروض هيدفعوا لنا طلباتنا من غير مناقشه.
1: مش عارف يا زمباوي، حاسس بمناوره من جانبهم بخصوص الموضوع ده.
0: الله يلي يخليك تحس بكده يا باشا.
1: النهارده السفير بتاعهم اتصل بيا مرتين، في المره الاولى كان بيستفسر عن الرئيس بعد محاوله الاغتيال.
0: ده واجب يا باشا، ده كل سفارات الدنيا اتصلت بينا، قال ايه؟ تهنئ بسلامة الرئيس وتستفسر عن صحة الرئيس.
1: المرة الثانية لما احلم الرئيس بتاعهم قلقان من حالة عدم الاستقرار اللي عندنا في البلد، وخايف لا يكون لها تأثير على مستقبل الاتفاقيات.
0: مستقبل الاتفاقيات يا سعادة الباشا؟ دول هيبقوا لنا شوية أسلحة تعبانة هياخدوا فيها سعر ما كانوش يحلموا بيه، وعايزين حتة الأرض دي، هيعملوها مقبرة النفاق وكل واحد يروح لحاله بس.
1: هو ده اللي مخليني قلقان بخصوص مبلغ العمولة يا زيمباوي.
0: الله حضرتك قلت له يا فندم؟
1: قلت له إن ده حادث عارض ممكن يحصل في أي حتة في الدنيا، وإننا مسيطرين على الحكم كويس ومتأكدين من إخلاص الشعب لينا.
0: طب إيه رأيك يا سعادة الباشا؟ لو ندي لأعضاء الحزب أوامر يدبروا لنا شوية مظاهرات تأييد سخنة من اللي قلبك يحبها.
1: يا ريت المظاهرات دي تتركز حوالين قصر الضيافة وفي الطريق للمطار عشان يتأكدوا بنفسهم الشعب معانا قد إيه.
0: اطمن يا فندم، وهتكون مظاهرات من الأهلبة هتقلقوا لغاية ما نسافر يا باشا.
1: ما فيش أخبار من نعيم؟
0: سألت عليه في الإدارة إن هو جاي هنا يا فندم.
1: وزينهم؟
0: زينهم سألت عليه مدام سوريا يا باشا. لا مؤاخذة، قالت لي إن هو مضطرب ومتوتر شوية، سمعته زي ما يكون بيكلم نفسه في أوضة نومه. على الله يتجنن يا باشا.
1: بعد ما يوقع الاتفاقية ويوصل الرئيس لغاية المطار ويرجع، تحط له السم في الغداء وساعتين ثلاثة ينتقل للعالم الآخر.
0: الله، ساعتين ثلاثة ده يا باشا؟ قول دقيقتين ثلاثة لا مؤاخذة يا باشا، لأن أنا أحط له السم في الغداء الراجل ده؟ إيه ده عليه في دقيقة واحدة؟ دقيقة ما فيش غيرها، دي شغلانة أنا بعملها بمزاج أوي يا باشا.
1: طب هدي نفسك
0: ساعتين ثلاثة،
1: هدي نفسك بقى خلاص. عايزك كمان تجهز كلمتين نعي حلوين نقولهم للشعب في الاذاعه والتلفزيون.
0: جاهزين يا فندم.
1: ايه الهمه والنشاط ده؟ عمرك ما كنت كده.
0: بجهز فيهم طول الليل من ساعه ما اتفقنا ان احنا نقضي عليه.
1: سمعني قلت ايه في النعي؟
0: انا قلت ببساطه شديده بيان الى الشعب.
1: كويس يا زيمباوي.
0: ايها الشعب العظيم، توفي الى رحمه الله زعيمنا المفدى
1: هايل
0: والفقيد قريب ونسيب عائلات ابو جلجل والصفواني والمفش والشبه.
1: انت بتقول ايه؟
0: ومسخوط ومخيتع.
1: مين دول؟
0: دول كلهم نسايبه يا باشا.
1: نسايبه مين يا زيمباوي؟ انت اتجننت؟ انت بتنعي زعيم امه مش زعيم امك.
0: ايه يا زيمباوي؟ ما تكتبش يا زيمباوي، خلاص انا عامل ايه؟ كنت تكتب اكتب.
2: حاضر يا باشا.
1: ايها الشعب العظيم،
2: مقبوله.
1: في هذه اللحظات الحاسمه من تاريخ امتنا الخالده.
2: الخالده ماشي.
1: سقط شهيدا للواجب.
2: ده مين ده؟
1: فارسنا المغوار.
2: والله ما انا كان
1: في هزيمه.
0: اكتب شهيد واجب وفارس مغوار وكلام عظيم زي ده يا سعاده الباشا. انا واحد هنفوت شغلكم برص عايزينهم ونزعم الاذاعه والتلفزيون يا فندم، ومش بعيد كمان ملوك رؤساء جمهوريات يجوا يمشوا في جلسه الصعلوك ده ونضربوا له المدافع ولا بتاعه جدته.
1: ما هو ده اللي هيحصل فعلا.
0: يموت خساره بجدته.
1: جرالك يا زيمباوي، بتنق عليه وهو بيموت. نصيبه كده، يعيش الدنيا شحات ويموت عظيم. انت مالك انت؟
0: انا ما بحبوش الراجل ده يا باشا.
1: تحبه ما تحبوش، الخطه بتاعتنا لازم تنتهي بمشهد درامي عظيم زي ده.
0: خلاص يا فندم اللي تشوفه حضرتك، انا هروح ادبر حكايه المظاهرات اللي اتفقنا عليها.
1: عايزك كمان تمهد لحكايه موت الرئيس.
0: ازاي يا فندم؟
1: كل ما تشوف حد من المسؤولين تاخده على جنب وتفهمه ان الرئيس تعبان وشاكك في ازمه قلبيه، ومع هذا مستمر في المباحثات ومصر يوصل الرئيس لغايه المطار.
0: من عيني دي لعيني دي، وهعمل اي حاجه في الدنيا بس اخلص من غتاته.
1: هدي نفسك بقى عشان تعرف تشتغل. يلا يا زيمباوي.
0: باشا باشا. تمام يا باشا.
1: ايه الاخبار يا نعيم؟
0: جيت بنفسي عشان اطمنك يا باشا، مفيش معارض ولا صاحب راي بايت في بيتهم الليله دي، وكل المعارضين لينا في القصر والحكومه لمتهم ورميتهم في المعتقل، وسبت رجالتي وضبوا كام اتهام حلوين على كام شاهد اثبات ما يخرجش الميه عشان يتقدموا لمحاكمه عادله.
1: عظيم. انت عارف انا قد ايه بحب القانون.
0: انت تامر يا باشا،
1: قريب هيبقى لك مستقبل عظيم في الدوله.
0: يهمني ثقتك فيا يا باشا.
1: استناني في مكتب الجايزه احتاج لك.
0: حاضر يا باشا.
3: فخامه الزعيم المفدى اتقابل مع الرئيس الضيف وجاي حالا.

0: وي ويل تيك ا بيكتشر عشان لما تروح لماما تقول لها احنا كنا ويز بعدينا يعني.
1: اوكي مستر بريزدنت تيك ات ايزي مستر بريزدنت. شكرا شكرا. الاجتماع مغلق. اتفضل فخامة الرئيس على ما يدك الاجتماعات لتوقيع الاتفاقية.
0: اتفقت ايه بس مستر 40 ليه؟ عايزين نعمل واجب مع الراجل اصله جاب معاه زي ما تقول يعني ده يعني كومساري حاجه زي كده تبعهم يعني. وده جوز امه الواد الصغير ده. بس قريت في الجرايد حاجه عجيبه ان جوز امه وامه مش معترفين بيه هو كرئيس، بينتخب واحد تاني. بيقول لك عندهم حاجه اسمها ديمقراطيه. لما يعني كل واحد يقول اللي في نفسه من غير ما يقعد على الكرسي بالمشقلب يعني.
1: هنعمل كل اللي فخامتك عايزه بعد التوقيع.
0: اصل انا عايز اكلمك في موضوع.
1: موضوع ايه؟
0: قدام الناس.
1: هم ما يعرفوش لغتنا، اتكلم براحتك.
0: كده طيب. انا بقى مزنوق.
1: مش معقول فخامة الرئيس في حمام في جناح.
0: لا زنت امبارح زنت النهارده يا اسطى.
1: الله يا اسطى.
0: ايوه يا اسطى. ولما الكبير قوي اللي هو انا اتكلم مع اللي اقل منه اللي هو ده تبقى انت تخرب.
1: الله ما تقولش.
0: انا خنيفه كلب.
1: ما تقوليش انا ابدا.
0: انا بيع فيك عجوه.
1: ليه بتكلم على قد؟
0: انت فنجاني بقى يا الله.
1: ليه بيه؟ زمباوي زمباوي. فهموا ان الرئيس عايز يعمل له حفله بعد التوقيع. ده اللي كان بيقوله. اخلص.
2: We are going to prepare for a great party for your excellency.
1: Oh, thank you, Mr. Zabadi. Thank you.
0: ما انت فرحان قوي وحاطين دير الاتفاق وتروح بلدكم. ما انت مش فاهم
1: حاجه. اتكلم بسرعه ما فيش وقت.
0: شوف يا باشا، انا حمد الاتفاق النهارده بكره هترفض وبعد بكره هبقى صايع. وطبعا ما حدش هيقدر يشغل رئيس جمهوريه مرفوض واحنا كلنا نظر.
1: فهمت. انت عايز قرشين اتعاب.
0: عيب يا باشا اتعاب ايه؟ انا راجل وطني وعندي مبادئ. انا ليه كده بنمليم عشان مجهود بعمله لبلدي؟
1: امال انت عايز ايه؟
0: عايز رشوه.
1: نعم؟
0: رشوه. انا راجل مرتشي وصريح. مش انت مرتشي برضه؟
1: عايز ايه تاني غير الرجل؟
0: عايز بقى عموله على الاتفاق اللي انتوا هتمضوها. انا بصفه الرئيس 50% وانت النائب 30%، الباقي كام؟
1: 20%.
0: اخدهم انا برضه.
1: الله.
0: والباقي ده ياخد بابا.
1: شوف يا اخي زين.
0: أيوة.
1: احنا مش هننكر ان احنا بناخد مبالغ تحت اي مسميات عشان دي حقيقه فعلا.
0: بتاخدوا فلوس.
1: بس احنا بنلم الفلوس دي كلها وبعدين نديها لملاجئ الايتام.
0: اللي في سويسرا. صدق ان انا يتيم وامي يتيمه وابويا يتيم. يعني احنا عيله زي ما تقول كده يا باشا، يعني ملجا قطاع خاص. عشان كده بصراحه بقى ال 40 مليون دولار اللي انتوا هتدفعوهم رايحين مكانهم.
1: 40 مليون دولار؟
0: اوعى تقول لي كتير، انا جمالكم والعمليه دي واقفه بخساره.
2: سعاده الباشا الراجل ابتدى يقلق.
1: فخامته طالب 40 مليون دولار عشان يوقع زيمباوي.
2: يبقى امر من سعادتك يا باشا دلوقتي من فضلك. وانا هضربه بالرصاص ومتحمل المسؤوليه. ويلا بقى
0: سيبك منه، ده هتجاص.
2: لا انا مش هتجاص، وقلتها وهعملها.
0: ما تتكلم على قدك
2: يا ما تبدش ايدك عليا.
0: على ان انا مقلع لكم هدوم الشغل وعامل لكم فضيحه ولا فضيحتهم مع عباس لسوق التلال. ما تخليك في حالك انت مالك. انا بتخانق مع الموظفين بتوع التل عشان اجيب حاجه زي كده.
1: حقك
0: عليا. لا معلش بقى، اصل العمليه دخل فيها نسوان وانا ما بحبش
1: الحاجات دي. نسوان دي؟
0: يا انا بقى لو انت بتتلكك مش عايز طب احنا كمان مش عايزين. اتفضل مع السلامه.
1: ما تبدش ايدك على انت مالك اعصابك. وات يو وانت مسف
2: جنتلمان بليز كنترول يور تمبر. Your Excellency, please tell him that you're sorry for the time.
1: Sorry?
2: Yes, let it pass.
1: Okay, okay, okay. I am sorry, Mr. President.
0: لو من هتزعل امتى مش فاهم.
1: Really, I am sorry.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Gentlemen, please.
1: أرجوك، الموقف ده هيعمل حرب عالمية. وقع الله يهديك وهنديك اللي أنت عايزه خلاص. اتفضل فخامة الرئيس لتوقيع الاتفاقية.
2: اتفضل. وفخامتك هتوقع الاتفاقية.
1: الله ايه ده؟
0: مش بتقولي وقع الاتفاقية؟ ادينا وقعتها ايه؟
1: الله اعمل ايه؟ وانت لازم تقول له وقع، ما تقول له امضي، فصيح انت قوي يعني. طب قول له امضي.
2: حبيبتي
1: معلش يا زمباوي.
2: حبيبتي
1: يلا
2: فخامتك هتمضي هنا.
0: طب انا عايز اقعد على الكرسي ده. الكرسي ده مش عاجبني اللي انا قاعد عليه.
1: زمباوي.
2: Your Excellency please. Our President wants to change the places. Please Your Excellency.
1: Why not? Okay Mr. President.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: يبقى هتمضي هنا بقى.
0: انت مش قلت لها امضي هنا، يبقى امضي هنا ازاي؟
2: دي نفس الاتفاقيه.
0: لا دي يمين ودي شمال ما تنفعش.
2: لا دي نفس الاتفاقيه ونفس البنود. وهتمضي وتخلصت خلينا نخلص.
0: طب انا عايز ارجع على الكرسي بتاعي تاني.
1: الله ليه تاني؟
0: انا احب اقعد جنب الشباك.
1: فين الشباك ده؟
3: Please, Mr. President, he would like to change his chair again.
4: Again?
3: Yes.
4: Okay, Mr. President, okay.
0: I love you.
4: I love you too.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: تعبان من قدامي المرة دي. أنا عايز أقعد هنا وعلى الكرسي ده.
1: زيمبابوي.
2: Your Excellency, I beg your kind patience. Our president wants to sit in his place again, but on your chair, sir. Please, Your Excellency.
4: Okay, Mr. Zeftawi, okay.
0: I love you.
4: I love you too.
0: Thank you.
4: Thank you.
2: يا بحة أمدهن.
0: كل شوية أمدهن أمدهن. أنت فاكرني من الرسل بس ما جاية.

0: انا مش شايف حاجه بالنضاره دي.
1: لا
0: ما انا لو قلعتها بقى من غير نضاره ومش هشوف.
1: طب انا اعمل ايه؟
0: النضاره دي بتشوف. انا عايز النضاره دي.
1: ما نقدرش نطلب منه طلب زي ده.
0: يس يو تيك ذيس اي تيك ذيس بيكوز ذيس از نوت ذيس ذيس از از.
2: You want my glasses, Mr. President?
0: Yes, I want. عندهم النضارة اسمها كوبايات. I want your كوبايات.
2: As you like. Okay, Mr. President. Okay.
0: Oh. الله مش الكابتن حنفي شكمان؟
1: شكمان ايه؟
0: You see something?
1: No.
0: I see no something. You know anything?
1: No.
0: I know everything.
1: I love you.
2: I love you too.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: الاتفاقيه دي مكتوبه بأني لغه؟
1: دي مكتوبه انجليزي.
0: ما فيهاش ولا كلمه من اللي احنا خدناها في المدرسه.
1: مدرسه دي دلوقتي.
0: ما فيهاش يو ار اي دونكن.
1: ايه؟
0: او ما فيهاش.
1: يا كده.
0: لا شيخ. ايه ده؟ عايزها باللحمه ولا بالسكر؟
1: الاتفاقيه قدام فخامتك اطلع عليها بقى.
0: انجليزي
1: انجليزي
0: فداش ان ذا ذا مان كان اوف انجلاند ذا بعض فيلم اوف جيمس ماشين كونري ديريجيت ديريجيت اي لاف يو
1: اي لاف يو تو
0: نوت فور يو. بصراحة بقى البند نمرة واحد ده مش عاجبني لازم كله يتغير.
1: ده تحية من الرئيس ليه. مفيش بند ولا حاجة لسه.
0: برضه يتغير. عجبني أمضي ما عجبنيش ما أمضيش إن شاء الله أقعد ثلاث
1: سنين. أرجوك الموقف ده هيخلص عليا.
3: ويخلص عليا كمان.
0: يا رب عشان نخلص منكم أنتوا الاتنين مرة واحدة.
1: لسه أفهم عايز توصل لإيه بتصرفاتك.
0: والله ما أنا عارف أنا داخل على حارة سد وربنا يسترها معانا وأنا أديكم.
1: خلاص ما تضايقش نفسك. إمضى صغيرة الموضوع يخلص. إمضي يا راجل. يا راجل امضي
0: يا اخوانا دي ارواح ناس وفي اطفال هتموت يا باشا. انا عرفت لو انا مضيت البتاع دي.
1: مين اللي خدعك وقال لك الكلام ده؟ الاتفاقيه دي سليمه 100%. امضي يا راجل امضي.
0: طب شوف يا باشا خد فلوس الدوله كلها بس سيبوا الاطفال تعيش يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجه بعدين.
1: الكلام ده غير صحيح والاتفاقيه دي لمصلحه الوطن. وامضي وخلصنا ارجوك.
0: الواد ده بيكرهني قوي على فكره وقلبه اسود من ناحيتي. اه الولد ده
3: ارجوك يا فخامه الرئيس الراجل ده يبقى الملحق العسكري بتاعهم.
0: ملحق ساقط يا كلب.
1: يا نهار يا حويس
0: صد.
1: معلش يا حبيبي معلش يا بابا معلش.
0: ما اقدرش امضى يا باشا صعب.
1: انت صغيره تقول ما تقدرش.
0: هي مش بلدكم زي ما هي بلدنا كمان.
1: ايوه بلدنا بس دي سياسه عليا.
0: الله سياسه عليا اطفال تموت كده هدر يا باشا.
1: لا مفيش كلام من ده خالص ارجوك امضي امضي بقى.
2: بليز مستر بريزدنت.
0: الواد ده بيشتم امي في
1: سره.
0: الواد ده بيشتم امي شتيمه مش كويسه.
3: ارجوك يا فخامه الرئيس الراجل ده يبقى الملحق الثقافي بتاعهم.
0: الله ساقط انت كمان.
3: ملحق ثقافي.
0: عايز مسطره.
1: مسطره؟
0: ايوه مسطره.
1: مسطره يا زنبال.
0: انا شغل كده ما اعرفش بقى. اي لاف يو.
2: اي لاف يو تو.
0: ثانك يو.
2: ثانك يو.
3: المسطره اهي اتفضل.
0: لا دي ما تنفعش عايزها من اللي عامله كده دي.
3: لا ده عايز مسطره حرف جي.
0: حرف جي حرف شي ما اعرفش بقى. اي لاف يو.
2: اي لاف يو تو.
0: ثانك يو.
2: ثانك يو.
3: المسطره حرف جي اهي وانت وخلصنا بقى.
2: I love you, Mr. President.
1: لا لا لا لا في ايه؟ في ايه؟
0: في دبانة على مناخيره.
1: فين الدبانة دي؟ What are you doing؟
0: خليك في حالك احنا شغلنا كده لازم يبقى دقي. عايز منشار.
1: منشار؟
0: ايوه منشار.
1: منشار يا زنبال. هات كل اللي هو عايزه.
0: I love you.
2: I love you too.
0: Thank you.
2: Thank you.
3: المنشار اهو. خلصت قبلي بقى.
1: What do you want, Mr. President?
0: You know, this from here is this. And from here is ziki, ziki, ziki, ziki, ziki. You take this or take this or take all.
1: No,
2: Don't touch me, please, Mr. President.
0: طب قوم بقى رش واطماء ده المحل اعمل اي حاجه.

0: خيط،
1: خيط
0: مفيش خدامة قدام.
1: الخيط بقى خدت معايا.
0: طبعا انت بالذات لازم تكون جاهز قوي معاك خيط. اي حته ارض عايز تلافها تروح خاتم واخدها، اي حد قال كلمه حق تروح خاتم وسجنه. انا مش هفضل الاتفاقيه دي واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه.
1: بليز مستر بريزدنت انف.
0: مين اللي بينف ده؟
1: انف اوف ذيس مستر بريزدنت. This is ridiculous.
0: Ridiculous?
1: Yes. This is
0: ridiculous. اخو
1: اخو don't worry.
0: انت هتعمل ايه في رئيس؟
1: I'm sorry.
0: انت رئيس انا رئيس.
1: اوكي.
0: عندك بوليس انا عندي بوليس.
1: اوكي اوكي.
0: عندك جيش انا عندي جيش.
1: ريلاكس بس.
0: وربنا يخرب بيكم، ما حدش بيموت مرتين، ما في اتفاق هتحصل، يلا طوم من هنا.
1: ما في اتفاق هتحصل،
0: يلا طوم من هنا. وعلى الله ما عملت حاجه، هو اللي واقع لوحده، نعمل له ايه انا؟ فخامة الرئيس. مين؟ فخامة الرئيس؟
2: مين؟
0: في فخامة الرئيس؟
2: فين؟
0: رستم وزيمباوي بيجروا ورا الرئيس الضيف، في ايه؟
2: تخيل يا نعيم، النهارده بس اكتشفت ان الكلب اللي اسمه رستم ده واللي معاه ما لهمش اي اخلاص لا ليا ولا للبلد، بدليل الكلام اللي كان بيقوله لي عشان اكرهك، اكتشفت النهارده ان كله كدب في كدب.
0: اكيد وشايف فخامة الرئيس انا كل اخلاص لفخامتك.
2: فنعرف كل حاجه. دول قالوا عليك كلام. تخيل عرفت مصادر موثوق فيها في الدوله انهم عايزين يجيبوا واد ممثل تافه كده في شبه كبير قوي منه ويعملوا رئيس ويحكموا البلد على افاده، طبعا بعد ما تخلصوا مني وان المخلصين امثالك. كان عين
0: عارف الممثل ده؟
2: عارفه.
0: زينهم الكومبارس. انا كنت على وشك اعدامه لولا تدخل رستم باشا في الوقت المناسب. بس دلوقتي خلاص الواد ده هكون نهايته سودا وعلى ايدي ان شاء الله.
2: ده واد غلبان يا نعيم. نعيم انا بفكر اعمل تعديلات في مناصب الدوله العليا وعايزك كده تكون الراجل التاني بعدها بدل الكلب اللي اسمه رستم ده.
0: ولا تحت امر في خمسه.
2: استغفر الله العظيم. قوم فين الكنبه؟
0: كلمة ايه في خمسة؟
2: خليك جنبها يا نعيم.
1: كويس اللي انت عملته ده؟
3: اللي انت عملته ده هيجر بلاوي على البلد.
0: قرار جمهوري ثبت بالدليل قاطع ان المدعو رستم رستم وزيمباوي زيمباوي ارتكب جريمة الخيانة العظمى في حق الوطن، وبناء عليه امرنا نعيم الرجل المخلص الوفي بالقبض عليهم. نفذ يا نعيم.
1: الله اهدى
3: قدامي يا خاين انت وهو.
1: تتجننت يا نعيم تسمع كلام مخرف زي ده؟
3: الراجل ده مش رئيس الحريم. رئيس الحريم انا اللي جاتله بايدي انا.
1: ده جرالك ايه يا نعيم؟ ده زينهم. والله زينهم
3: قدامي.
1: انا اللي جاتله
3: قدامي.
1: انا اللي جاتله
3: قدامي.
4: نعيم بيموت رسوم باشا وزيمباوي.
0: موتهم. يلا الخيرة فيما اختاره الله. انت وزير ايه قلت لي؟
4: حضرتك انا وزير الداخلية.
0: الداخلية. انا مبسوط منك، انا مبسوط منك. انت اسمك ايه؟
4: حمتي.
0: اسمك ايه؟
4: حمتي.
0: حمتي؟ حمتي انا بفكر اديلك الدفاع جنب الداخلية.
4: ربنا يخليك.
0: وخد الثقافة.
4: الله يخليك.
0: والسياحة. والأرصاد الجوية.
4: الله يخليك يا فندم.
0: انت ابن حلال يا حمتي.
4: ربنا يخليك.
3: تمام فخامة الرئيس.
0: ايوه.
3: خلصت عليهم بالمرة، بدل ما نقدمهم للمحاكمات والمحاكمات تطول ويقولوا لنا كلام فارغ من اللي بيقولوه في المحاكمات ده.
0: ده هو مشهود في تاريخ الأمة يا نعيم.
3: أكيد فخامة الرئيس.
0: اديني المدفع ده تذكار.
3: اتفضل فخامة الرئيس.
0: وزير.
4: نعم فندم.
0: اقبض على نعيم، قتل اتنين من أخلص رجال الدولة ليا.
3: انا عملت كده بناء على تعليمات الخمطه.
0: انا قلت لك اقتل حد مفتري. نافذ يا وزير.
4: يلا قدامي.
3: انت بتعمل ايه؟ انا مدير عام المخابرات
4: وانا وزير الداخليه وحبل الوزراء كلهم.
3: قفل امشي
0: حمشي.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأعلامية.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: سبا فهم معكم دائما.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأمة. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنرى اليوم مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إزاء ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان. على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان، إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ أهلا بكم معي أيها الأحباء في درسنا الجديد.
1: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. فأهلا وسهلا بكم معنا.

كان جيوفاني فناناً إيطالياً ماهراً اشتهر برسوماته الزيتية التي كادت تنفجر منها الحياة، لكن مع تقدم جيوفاني في السن ابتدأ يفقد بعض مهارته الفنية، وكان ذلك الأمر يزعجه للغاية. ذات ليلة أنهى جيوفاني لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة، نظر إليها مليا ولم يسعه سوى أن يقر أنها ليست على المستوى المطلوب، إذ لم تنسجم الألوان كما يجب ولم تتغنى اللوحة بجمال الطبيعة كما أراد، وكادت أن تخلو من أي تعبير عن الحياة. أسف جيوفاني على ما صنعته يداه وصعد إلى غرفته لينام وهو يتمتم بصوت عال: لقد فشلت. سمع ابن جيوفاني أباه وهو يتمتم، وكان هو أيضا فنانا ماهرا، نزل إلى القبو حيث كان والده يرسم ونظر مليا إلى اللوحة ورأى فعلا أنها لم تتمم القصد المنشود. أخذ ذلك الابن الريش في يده وابتدأ يزيد بعضا من اللون هنا وبعضا من الخطوط هناك. مرت ساعات الليل دون أن يشعر بالوقت، وإذ بدأت الشمس بالشروق في صباح اليوم التالي نظر الشاب إلى اللوحة وإذ هي رائعة جدا. قام جيوفاني من النوم ونزل لينظر لوحته، تأملها مليا وصرخ قائلا: إن ما صنعت أفضل جدا مما ظننت. أخي وأختي، إن كل منا يرسم لوحة، وفي كل يوم من عمره يضع بصماته وآثاره على لوحة حياته. فحين تغرب الشمس على لوحة حياتك قد تنظر إلى ما صنعت يداك وتشعر بالأسف والفشل، إذ لوحتك مليئة بالشوائب والعيوب. لكن عندما تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك وربا على حياتك، فإنه يحمل عنك كل خطاياك على الصليب ويمنحك ليس فقط غفران الخطايا بل أيضا الحياة الأبدية. فيأخذ الفنان الأعظم لوحة حياتك الناقصة ويكسوها ببره وجماله، ثم بلمسة من يده الحنونة يبعث فيها الحياة والجمال.

0: الأخ سهيل موسى ينتظرنا في تأملات أخرى عبر سفر التكوين.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. بدأنا نتأمل المرة الماضية في شخصية أخ نوح المتميزة، والتي جاءت كإشراقة الشمس وسط السحب الداكنة. كان هذا بعد أن رأينا فعلة قايين المشينة بقتل أخيه هابيل، وكيف أن الله طرده من أمام وجهه. ثم ابتدأت حياة المدينة والمدنية والعلم متعظمة على الله، فاختار الله أن يتمجد بأنوش الضعيف ويبدأ لنفسه نسلا جديدا من شيث ابن آدم. وهكذا يبدأ الإصحاح الخامس بداية جديدة بكتاب مواليد آدم دون التطرق إلى قايين ونسله الذي أسقط. بعد أن مات الجميع في مقبرة الإصحاح الخامس، نرى رجلا واحدا لم يذق الموت، اسمه أخ نوح. أخ نوح هو أحد الأشخاص الذين عاشوا قبل الطوفان، ولا نعرف عنه إلا أنه سار مع الله ولم يمت. عاش لمدة 65 سنة، ثم أنجب متوشالح أكبر معمر عاش على وجه البسيطة. ثم صار أخ نوح مع الله، وقد غير ذلك الطفل حياته. أحيانا يا صديقي يأتي الله بنعمة الأولاد في حياتنا ليقربنا منه. يخبرنا الكتاب أن أخ نوح سار مع الله لمدة 365 سنة، هذه كانت مدة حياته، ولم يقل الكتاب أنه مات بل قد انتقل، أخذه الله. وقد عبرت طفلة من مدارس الأحد عن فهمها للموضوع كما يلي: كان الله كل يوم يأتي إلى أخ نوح ويسأله: يا أخ نوح، هل تحب أن تسير معي؟ فكان يخرج أخ نوح من بيته ويذهب ليتمشى مع الله. كان يحب ذلك لدرجة أنه كان ينتظر الله كل يوم ليذهب معه. وفي أحد الأيام طال مشوار أخ نوح مع الله، فقال: لقد تأخرت، ينبغي أن أرجع إلى بيتي. فقال له الله: نحن أقرب إلى بيتي من بيتك، لما لا تأتي معي؟ فذهب أخ نوح مع الله إلى بيته. أعتقد مستمعي أن هذه أبسط طريقة لفهم انتقال أخ نوح، وفي هذا يا صديقي صورة لاختطاف المؤمنين عندما سيأتي المسيح مرة ثانية على السحاب. ورأينا من كلمة الله أن المؤمن بحكم وجوده في عالم شرير إما أن يعيش فترة ما ثم يرقد كما كان الحال مع هابيل، وإما أن يجتاز العالم في قوة الاختطاف كما حصل مع أخ نوح. الاختطاف هو رجاء المؤمن. فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. هذا هو أكبر معمر عاش على الأرض، وقد عاش أكثر من آدم. وبهذا شكل هذان الرجلان الجسر بين الخليقة والطوفان. هناك ثغرة واضحة في المواليد هنا، وإذا رأينا مواليد المسيح في افتتاحية العهد الجديد نجد نقصا في الأسماء في محاولة لتقسيم الأنساب إلى 3 أقسام متساوية، ومع ذلك فلا يوجد أي خطأ في هذه الأنساب. ولكن الثغرة هنا قد تدل على وجود الإنسان على الأرض لمدة طويلة جدا. لا يمكننا أن نجزم في الأمر، والكتاب المقدس لم يعطنا أي تفاصيل حول هذا الشأن. لربما أن الله ليس متشوقا أن يعرفنا بذلك. معنى اسم متوشالح غير مؤكد، ربما يعني يبعث أو يرسل لاحقا، وآخرون يعتقدون أن معنى الاسم هو عندما يموت سيرسل. وما الذي كان سيرسل؟ الطوفان. ما دام متوشالح على قيد الحياة لا يمكن أن يأتي الطوفان. والمدهش أنه في نفس السنة التي مات فيها متوشالح أتى الطوفان على الأرض؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا عاش متشالح أكثر من الباقي؟ لقد أبقاه الله على الأرض ليري الناس أنه صبور رحيم. إنها أنات الله على العالم متمثلة في طول الأيام التي منحها لمتشالح الذي مات في السنة ذاتها التي جاء فيها الطوفان. الله سينتظرك يا صديقي كل أيام حياتك. يتحدث بطرس عن طول أنات الله فيقول: إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة

0: يا عمي يا ابو رافع، خبرني عن اهل القاطع.
1: اهل القاطع شملات حمر كفافيهم حمر، شراويل سود وامصار سود، وسواعد الهن وزنود الواحد متزنن، ومربى مزارع مربى شيارة ومقالع. هودي يا بنتي يا هيفا اهل القاطع.
0: هن اقوى اهل القاطع يما نحن اقوى منهم يا برافو.
1: هن قوايا ونحن قوايا، لكن زغزغنا النوايا.

وتقاتلنا وتعادينا، تعدوا علينا ونحن تعدينا، نعنا المي عن رزقاتهم صاروا يسبونا بسهراتهم، نحن بغضناهم بغضونا اكتر، وسنين بتمضى والحقد بيكبر، كنا نتلاقى على الجسر ونغني ويغنوا، لا عاد مرقوا ولا عدنا عم نسأل عنه، فرقنا الشر وقاعدة صرنا هني ونحن، لا ربحوا هني من الفتنة ولا نحن ربحنا.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: طارد الجمعية، جمعية الجمعية، قرار المانع قاطع للسامع والمش سامع. ممنوع بنات ضيعتنا تاخذ من اهل القاطع، مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.
0: قرار الاهل البنات يلي بنتو صبيه لازم بنتو تتجهز وتتكحل وتتهندز، لان صبع الجمعية داير بده يتجوز. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.
2: خير ان شاء الله. شو القصة؟ جايين بس تضحية.
0: قصة شعرك شو القصة؟ تتلعيك الجمعية.
2: والجمعية شو بتقول؟
0: يضل القاطع حده.
2: والقعدة انت ومخول؟
0: انا ومخول وعبده.
2: داخل معهم يا مخول؟
0: هذا حيط الجمعية.
2: ليش ما بتحكي يا مخول؟
0: هلأ بالمأمورية.
2: لك حكيني.
0: مش معقول.
2: مخول طلع فيي.
0: ما عندوش مأذونية.
2: وعشون انت هالقامة؟ ممنوع ترد علي؟
0: افاش يحكي قدامي.
1: كذاب. مبلا فيي.
2: والليلة شو عملتوا للعيد؟
0: وانت؟
2: شو بدك؟
0: ما في.
2: وهي فستان جديد، شو حلو تفوت اكوي.
0: مخول؟
2: نعم.
0: نعم عليك. مخول؟
2: نعم.
0: العيد الليلة عشية.
2: نعم.
0: ويمكن من أهل القاطع يجي غربي. عينك عوردي. هيئتها قردي. ضل مراقبها. عمين بتتطلع وعمين بتتدلع. وإلك عشية عندي صهرية عزيمة عليها القيمة، فريغيش وسمك بطحيمي وكبة مشوية. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.

0: زهرتين صغار بحطهم عائلة الزنار ويطير في العين ويهرب معي لبعيد وحدي حكيني سرار سرار عبد طفل زهرتين صغار.
1: يا رايت في طال زهور اللي فوق الباب وزدتن بحرجك تتشكلي هالشاف.
2: تأيد قبل ما انسى. طلت والتفتت حكيت مع عبدو عم تطلع فيي.
0: شب الحلو يا مخوت.
2: مش رح رد مش رح رد.
0: يا مخوت يا مخوت.
2: شو بدي منيش رح رد.
0: قرب كما خول نزول.
2: الربنا
0: شو عم تكتب؟
2: وقف وحدي عم احسو اصحى تكوني مفتكرة انه سبع بعتني.
0: سبع بعتك وشفتك جاي لهون تراقبني؟
2: كيف عرفتي؟
0: مش رح قول. ما بتفتحي يا مخول قد القلعة عرض طول تقعد يسوس علي واحد مثلك جاه وقادر بتجنن يخرب بيت رح يبقى سبع من القهر فوت تسمى حكايته.
2: مش لانه صار بيناتنا اللي صار هو موديني وقال لي بعشيني سمك بطحيني بس جيب له اخبار.
0: انا رح طعميك تبولي بهالايد مجبول.
2: هاي بلا سبع بلا دجاجاته بلا سمكاته وحسكاته.
0: وهلا جيب لي كيس الفحم.
2: وين هو؟
0: عند الفحام.
2: عراسي
0: يسلم هالراس. وفيك تجيب لي شوية لحم بيدك من عند اللحام؟
2: نعم.
0: تسلم شو ناعم.
2: ويسلمولي النوائي مريني وانا راضي.
0: ما دام القاضي راضي وايدك التاني فاضي شو بليش صايرة حليب
2: وغيره
0: شو ما بدك جي.
3: تاخدني ما بتاخدني تتجوز ما بتتجوز تاخدني ما بتاخدني تتجوز ما بتتجوز تاخدني ما بتاخدني تجوز ما بتجوز تاخدني ما بتاخدني ستين عمره ما تاخدني. وين مدتي يا مخول؟
0: وديته بمأمورية.
3: كيف بيقبل على المسطول؟ ليش تأنت الجمعية؟
0: مثل ما انت بعتو تيفق اخبار انا بعتو تيجيب الاغراض الهدار.
3: اه يا مخول الغدار هلا عرفتك مش كرش جبتك خلفي على الحمار ايدك بديت على الخرش. يا عمي هيدا زلمي ولا جبابي؟ ولك مخول شو حامل؟
2: مش حامل شي.
3: شو وشو هال عضهرك
2: هيدا ماشي؟
3: يا عيني يا عيني بتضلك تحكي وتجبر بالصهريات وعامل لحالك تنظر عند البنات. حطيتك هون تشوف وتضلك اشيع حتى وردي ما تحاكي اهل القاطع.
0: انا اللي من بدي احب مين بيقف لي مانع؟ رح الحق قلبي على الدرب لو غرب صوب القاطع. سامع يا ما مش سامع لو غرب صوب القاطع.
3: مفهوم مفهوم
2: معلوم
3: معلوم. انا عارف قصتها انا عارف قصتها وردي مثل عمتها. يلا الحقها يا بوكيس يلا الحقها يا بوكيس. هي بليسي وانت بليس راح بتضل تزق كيس وتعطل عبواب الناس وما تقشع حالك عريس قول ان شاء الله. يا بوكيس يا ابو كيس يا ابو كيس.

0: بزيرو بضيعتنا العيد ولو اجا صالح من الغرب خلونا من بعيد لبعيد الليلة مش رح نعمل شر
1: هذا مختار القاضي وهي ابنه صالح حده
0: عمول حالك منك ايش يعني الليلة مش رح يتعدوا

0: يا الله.
1: قالوا القمر بالسما، قلنا ربي عنا. قالوا البلبل حكي، قلنا حكي عنا. وبوابنا مشرعة ودراجنا خضرة، زرعنا الحلا والحلا بحواضنا غنى. قالوا بيوتكم، قلنا علي. قالوا قلوبكم، قلنا غنية. نحن ورودنا ربيت وكبرت بوج العاصفة وعاشت قوي.
2: عالدراج نزرعنا وبقلوبنا زرعنا، ونعطشت تراباتها نحنا منزرعها مجد. يا وقر ضيعتنا وبأرضنا الزنبة، وانعتمت ليلاتها.

0: هذا الساحة والاحساسي والدروب وكل شي بعده مثل ما بذكره، كأنه لمرقت لسنين ولحروب. ما تغيروا الاشياء، الناس تغيروا.
1: منين انت؟ منين؟
0: انا من القاطع.
1: ورايحة لوين؟
0: عضيعة القاطع.
1: وجيت لهون بقصد شهر جديد؟
0: لا، جيت حضرت هون العيد.
1: رجعوا اهل ضيعتكن وانت معوقة، شو السر؟ وين كنت؟
0: بعرف يا بنتي، بين ضيعتكن وبين ضيعتنا عداوة وبغض.
1: وانت؟
0: انا هوني بدنيتكن، بحب التراب اللي لكن والارض، بنطر العيد حتى يصير بآخره وتفدى الدنيا وما يعود بالساحة حدا. بوقف مثل ما كنت قبل انطره تنلتقي ونحكي ونشكي عالهدى. بنت من عنا خدودة ورتين، وشاب من هوني عشقها وحبها وحبته، ويا دل قلبه وقلبها فرقهن البغض اللي بين الضيعتين.

مين هل بيصير ينده عرجال فيصيبهم من عيشة بيوتهم ضجر؟ يا مسألت حالي يا بنتي هالسؤال، ليش رجال بيركضوا صوب

0: دعاين يا هيسا.
1: عم بيهدر براسي خيال العيد وما قدرت اخفى وشفتك من بعيد.
0: هاي هيك وبس يا هيسا؟
1: وخايفة من شر مخفي جديد.
0: تفزعي من الجن؟
1: لا من هون. هن
0: هن بيجوا؟ يا رايد طلوا لقدام ومين زلي على البيت احسن لك تنامي.
1: اسمع
0: صوت بعيد.
1: شو حب يمضي على سلام العيد؟
0: القاطع عم يحورب، سريريع عم تلمع، عم تقرب، سامع حجير الموت. هيفا طرح الصوت.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: الموضوع شائك وفي ما فيه من الصعوبات لأسباب كثيرة. فصل عن الفلسفة بيعود ل 1879. علم النفس علم حديث نسبية، هي تلك الحالة الجسدية التي عليها الإنسان.
1: أعزائنا المتابعين، متابعي شبكة صبا الإعلامية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم في هذا اللقاء الخاص حول الدعم النفسي الاجتماعي لضحايا الصدمات النفسية في فلسطين تحت رعاية جمعية المجلس التنمية المجتمعية برنامج أطفال أصحاء. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذا اللقاء الدكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية، لنطلع معه ومنه على مفهوم الدعم النفسي وكافة المفاهيم المتعلقة بها. دكتور وائل، يسعد مساك.
0: يسعد مساك أستاذ رامي.
1: نعم، يعني مفهوم الدعم النفسي مفهوم كبير، وممكن أنه حتى المواطن العادي يصعب عليه إدراكه، أو حتى لو حصل له أن يتعامل معه كونه لا دراية له في هذا المجال. يعني في البداية، ما هو تعريف النفس الإنسانية؟
0: لا شك في ذلك موضوع شائك وفيما فيه من الصعوبات لأسباب كثيرة، منها أنه يعني هكذا أمور لا تتناولها المدرسة.
1: نعم،
0: ظل طالبنا هو هي لا يعلم عن هذا الموضوع الهام الكثير إلى أن يصل إلى المرحلة الجامعية.
1: نعم،
0: ابتداء النفس الإنساني هي ذاك الكل، إنه بدخل في النفس الإنساني وتعريف أنا أخذ هي الإنساني الروحاني أو الجانب الروحي. لنوضح للسادة المستمعين أكثر، النفس الإنساني هي تلك الحالة الجسدية التي عليها الإنسان، أجهزة وأعضاء أنسجة وخلايا.
1: نعم،
0: يضاف إلى ذلك الحالة العقلية، أن الإنسان ليس جسد فحسب، الإنسان جسد وعقل، وبالتالي هناك أيضا عمليات عقلية، هناك إحساس، هناك إدراك حسي، هناك إدراك عقلي، هناك ذاكرة، هناك تفكير، هناك تقدير، هناك تقرير، وغير ذلك من أمور. ولا ننسى أيضا أنه بدخل في النفس الإنسانية وتعريف الجانب الروحاني أو الجانب الروحي. الإنسان أيضا كما هو جسد وعقل هو روح، وهناك حاجات روحية، وهناك أيضا عواطف وانفعالات وأيضا أمور اجتماعية، كل هذا في حياة الإنسان يساوي النفس الإنسانية بما هي عليه من أبعاد، من مجالات، من تفريعات، وغير ذلك من الأمور.
1: نعم، طيب ما هو علم النفس وأهميته في حياتنا اليومية كبشر؟
0: علم النفس علم حديث نسبيا،
1: نعم،
0: ربما يعني التاريخ كعلم فصل عن الفلسفة بيعود ل 1879 عندما قام الألماني فيلهلم فونت في جامعة ليبزيغ بشق مسار لهذا العلم، وأسس له مختبر لدراسة الظاهرة العقلية ولدراسة الظاهرة السلوكية. إذن من هذا المنطلق هو ذاك العلم الذي يبحث ويدرس العقل الإنساني والعمليات العقلية على اختلافها، وهو العلم الذي يدرس السلوك الإنساني. كما نعلم هناك يعني سلوك ظاهري نراه، وهناك سلوك باطني. سلوك الظاهري مثال الوقوف، الجلوس، الحركات، الصلاة، غير ذلك من الأمور. سلوك الباطني الإحساس، المشاعر، الأفكار، التذكر، النسيان، هذه سلوكيات باطنية.
1: نعم، يعني كفلسطينيين وفي ظل الظروف التي نعيشها، ما هي أهميته علينا وانعكاساته؟
0: من وجهة نظري كنفساني ومتخصص في هذا الموضوع، ولا أخفى عليك أخرامي، علم النفس مهم لنا كثير.
1: نعم،
0: أكاد أجزم ليس تحيزا لعلم النفس، إنه علم النفس أهم لنا من الطب.
1: أكيد.
0: وأهم إلنا من الهندسة، وأهم إلنا من اللغات. ليش طيب؟ منين هاي الأهمية بتيجي؟ أول شيء لأنت كما يعني نعلم من 100 سنة وأكثر، من احتلال إلى احتلال، من استعمار إلى استعمار، تالي ظروفنا ولا يخفى على أحد، السياسية، الأمنية، الاقتصادية، وبالتالي المعيشية، الحياتية، اليومية، ليست على ما يرام، وبالتالي كل ذلك انعكس على صحتنا النفسية، انعكس على النفس الإنسانية، انعكس على الأسرة، على الجماعة، على المجتمع، وبالتالي صار يظهر لنا ولا شك مظاهر سلوكية ومظاهر نفسية غير سوية.
1: يعني باعتقادك أنه الظروف التي نعيشها والذي يتعرض لها شعبنا من 100 عام يعني هي أحد أهم الأسباب التي يتعرض لها والتي للصدمات، وبحاجة كبيرة وماسة جدا للدعم النفسي.
0: لا شك في ذلك.
1: طيب بالحقب المختلفة اللي مضت علينا وما تعرض له شعبنا من خلال هذه الفترة، هل كان للدعم النفسي أو للمتابعة هذه الصدمات أثر في إعادة الحياة الطبيعية في ظل الظروف التي نعيشها من ظرف لآخر لآخر؟
0: لا شك في ذلك. من حيث المبدأ يعني هناك برامج، وهناك جمعيات تعمل يعني في هذا المجال وفي هذا الميدان. على سبيل المثال من هذه الجمعيات جمعية قديمة وعريقة لها باع في تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، اللي هي جمعية الشبان المسيحية، مقرها بيت صحور. ولا شك هناك جمعيات أخرى، ولا ننسى أيضا دور وزارة الصحة الفلسطينية. موضوع الصحة النفسية أيضا موضوع هام، ملف هام في وزارة الصحة الفلسطينية، على الرغم منه يعني قصور الكثير ويحتاج إلى الكثير. أن كما نحن بحاجة إلى الطب والتطبب والتداوي من أجل صحة جسدية وغير ذلك من أمور جوانب الصحة، لا شك أيضا نحن بحاجة إلى تدخلات نفسية، تدخلات اجتماعية من خلالها ندير بالنا على صحتنا العقلية وصحتنا النفسية وصحتنا الأسرية وصحتنا الاجتماعية والمجتمعية.
1: لا.
0: زي ما التدخلات الطبية ولا شك في ذلك بتفيد، بترتب عليها أثار إيجابية، أيضا التدخلات النفسية الاجتماعية بتفيد وبترتب عليها ثمار لا حصر لها.
1: نعم. يعني دكتور من خلال هذه المقدمة الجميلة جدا في هذا الموضوع وعلم النفس والنفس الإنسانية وأهميته في حياتنا، يجعلني أتوجه مباشرة بعد كل هذه المقدمات إلى تعريف متابعينا حول موضوع الصدمة ومفهوم الصدمة وما بعد الصدمة.
0: الصدمة أخي رامي وأيضا للسادة المستمعين حدث مؤلم
1: ببساطة،
0: ببساطة ونضيف أيضا فوق التحمل، فوق الطاقة، نضيف أيضا مهدد للحياة. الأحداث ممكن تصير معنا في حياتنا اليومية كثيرة، لكن عندما يكون الحدث مؤلم فوق التحمل، فوق الطاقة ومهدد للحياة، نكون إحنا قاعدين هون بنواجه صدمة. بغض النظر قد يكون هذا الحدث فقدان عزيز، فقدان مال، فقدان حبيب، العزيز شيء والحبيب شيء، قد يكون فقدان وظيفة، قد يكون شيء له علاقة بالسمعة بالصيت. ولا ننسى صدمات الاحتلال اللي احنا بنعيشها من عقود طويلة، كل يوم صباحا مساء عنا أخبار غير سامة.
1: تأكيد.
0: وبالتالي نحن ولا شك علينا أن نقر ونعترف من أجل صحتنا النفسية ومن أجل أن نعالج مشاكلنا وأمورنا، بدل من أن نضل ننكرها. انه احنا الشعب يعاني الصدمة، شعب بيعيش صدمة، شعب مصدوم.
1: صحيح.
0: نعم، هذا بالنسبة الى مفهوم الصدمة.
1: وما بعد الصدمة؟
0: ما بعد الصدمة هنالك اضطراب مخيف.
1: نعم.
0: في علم النفس السريري اتفق عليه واصطلح عليه، في ادبيات الطب النفسي والتحليل النفسي وغيرها من الادبيات اسمه اضطراب ما بعد الصدمة. PTSD Post Traumatic Stress Disorder. هذا الاضطراب ممكن يسبب ما نعرفش ننام، ممكن بسببه ما نعرفش ناكل ونشرب، ممكن بسببه ما نعرفش نعيش حياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية اليومية، ممكن بسببه نصير نشوف كوابيس حتى إذا يعني نمنا تلك اللحظة أو تلك الساعة تتحول إلى كابوس. كابوس في طبيعته يصور لنا أو يتجسد في ما هو متعلق بالحدث الصدمة.
1: نعم.
0: شو صار مع شو المنعاني منه، شو الخسارة، بنصير نشوفها أشكال وألوان أثناء النوم، وبالتالي الكابوس معروف أنه بصحي صاحبه من النوم في حالة ذعر، يصرخ في حالات، يطلب النجدة في حالات، في حالات تتطور الأمور إلى الهرب من المكان اللي إحنا موجودين فيه.
1: نعم.
0: هذا ممكن يخلنا باتجاه اضطراب آخر من اضطرابات النوم اسمه رعب النوم. يعني النوم بصير عندي حالة من الرعب.
1: نعم.
0: بالتالي بصير الوضع صعب. التحسس الزائد أيضا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ما تحملش الكلام، ردود فعل، استجابات غير مريحة، غضب، انفعال في حالات هيجان، في حالات ممكن ان ندخل في دوامة ودائرة العنف والعدوان. هذا بضرنا وهذا بضر اهلينا ومحبينا.
1: نعم. طب اعراض الصدمة بمفاهيمها المبسطة دي.
0: أعراض الصدمة بمفاهيمها المبسطة مما ذكرته.
1: نعم.
0: عدم ارتياح، مشاعر سلبية، تفكير سوداوي، تفكير سلبي. بعض الحالات المصدوم قد يلجأ إلى إيذاء نفسه، بمعنى آخر ممكن يحاول يجرب الانتحار، ممكن يحاول في حالات أخرى أنه يعتدي على غيره ويؤذي غيره، بمعنى آخر ينحر غيره. هذه أعراض وليست بالعادية والطبيعية، وأعراض بصيرش نسكت عليها، لازم نعمل إشي وروح باتجاه أو آخر. ومن باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن باب فاسأل به خبيرة، ومن باب حتى أحيانا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: نعم.
0: لازم نتحرك، لازم نسأل، لازم نحصل ونحصل على المعلومة اللي حتساعدنا في ان نواجه هكذا وضع. لانه قديش منخبي مثل هاي الامور، قديش هاي الامور معناها في امكانية انها تتفاقم في حياتنا والامور تصل الى وضع لا يحتمل لا يطاق، وممكن ايضا علاجها يصير صعب.
1: صحيح. يعني أعزائنا، جميل جدا ما نسمع من معلومات قيمة من الدكتور وائل أبو الحسن حول موضوع الصدمة، مفاهيمها، ما بعد الصدمة، أعراضها وغيرها. فاصل قصير ومن ثم سنعود ونتواصل وإياكم في هذا اللقاء تحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء وراجعين. خليكم معنا.

0: نتواصل وإياكم أعزائنا في شبكة سبا الإعلامية وتحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء، وهذا اللقاء المميز مع دكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية. دكتورنا، يعني توقفنا عند أعراض الصدمة في الاستفسار السابق، يعني ما بعد أعراض الصدمة، ما هي أهمية معالجة آثار الصدمات، دور البيئة المحيطة للمتضررين؟
1: لا شك لما تبلش تلك الأعراض في الظهور بتظهر أول شيء في حياة الفرد. الشخص هو بحس بحاله هو هي أنه في شيء قاعد بتغير مش طبيعي. هو بيعرف أكثر من غيره عن حاله، أنه بوكل مليح، بوكلش مليح، بشرب مليح، بنام مليح، علاقاته ما زالت كما هي ولا لا، تغيرت مع الآخرين حواليه. اثنين، الناس المصدومين لهم أسر، بالنسبة لها زوجها، بالنسبة له زوجته، إذا كان المصدومين أولادنا بناتنا، في بالبيت بابا، في ماما. من هون نبلش نلاحظ على حالنا أو غيرنا نبلش نلاحظ علينا. ممكن نوسع الدائرة أكثر، حيث هي المدرسة، حيث هو المسجد، حيث هي الكنيسة. الناس اللي هناك ممكن يفاجئوني أنه وائل رامي في ملاحظة عليك، عادي مش عادي، طبيعي مش طبيعي، شو ملاحظين يا جماعة؟ فلازم نأخذ الأمور جد. فإذا لاحظنا على حالنا لسبب أو لآخر لظرف صادم مرينا فيه، تعرضنا إليه، حين بتعرف هاي الأمور حتى يعني تفرض حالها علينا، زي الأشياء اللي اليوم منشاهدها، الأشياء الصعبة اللي منشاهدها في واقعنا الجنيني أو في واقع طول كريم وفي واقع لربما قطاع غزة ولبنان وما هو أبعد من ذلك. يعني قاعدين بنشوف شغلات تفرض حالها علينا صادمة. لازم نبلش بالحركة، نتحرك، نطلب الدعم النفسي ونطلب الدعم الاجتماعي. طيب منين نطلب هذا الدعم النفسي؟ منين نطلب هذا الدعم الاجتماعي؟ من أهل التخصص. مش كل واحد بيقدر يقدم خدمة نفسية وخدمة اجتماعية، مش كل واحد بيقدر يلعب هذا الدور إلا إذا كان مر عليه وخبر. قلنا قبل شوي ممكن نسأل مجرب ولا نسأل خبير، أو ولا نسأل طبيب والطبيب خبير في مجاله، لكن المجرب برضو يعني بمعنى الكلمة برضو دخل إلى يعني دائرة أنه صار خبير، ومن هون يعني نعمل إشي. أنا شك هذا علم كبير، هذا حقل كبير اللي هو علم النفس أو الطب النفسي، أو وهناك أيضا مسميات أخرى، الصحة النفسية المجتمعية، الصحة الأسرية، صحة الفرد والمجتمع، علم نفس الطفولة، علم نفس المراهقة، علم نفس المرأة، علم نفس التنظيمي أو المنظماتي. إذا نرجع لهؤلاء، لأنه هؤلاء هم خبراء في هذا الموضوع، ونعرض عليهم المشكلة حتى نشوف بدنا برنامج علاجي، بدنا ممكن في حالات لا بدناش، موضوع بدو إرشاد، الإرشاد تدخل غير. في حالات أخرى وخاصة الأمور صعبة لا بدنا علاج، بيعتمد وضع الأعراض قديش قوية وقديش ضعيفة، قديش متمكنة من أجهزتنا العصبية والغدية وغيرها، أو قديش لا الأمور لسه في مراحلها الأولى. فبدنا نروح باتجاه الاستشارة والاستعداد للحصول على معلومة وعلى خدمة.
0: هي دكتور، يعني البيئة المحيطة للمصدوم أو المعرض للصدمة، يعني ذكرنا أنه ممكن نعطيه ملاحظة، ولكن لو كان المصدوم أو المتعرض لهذا الجانب النفسي نوعا ما
1: أمور غلق ممكن تقول وعنده يعني تحسس من هذا الموضوع.
0: كيف سيتعامل المجتمع المحيط أو البيئة المحيطة مع هذا المصاب أو هذا المريض أولا، وكيف يمكن التعاطي معه من جانبه يعني بالمحيط، أو كيف يمكن إيصال الرسالة أو الوصول لمن أن يكون مقرب منه مثلا لحل هذا الإشكال.
1: لحسن حظنا اليوم انه احنا بنعيش في عصر اسمه الانفجار المعرفي. احنا ما بعد العصر الصناعي.
0: نعم.
1: احنا في عصر الاي تي وما بعد حتى الاي تي، عصر الاي اي، الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: واليوم انا اللي مش حامل بليفون. انا ما عندوش بليفون، انا مش موجود على الشبكه العنكبوتيه. انا اللي بقدرش يعمل جوجلينج لا ولا ولا مشان يصل لمعلومات. فممكن نلفت عناية الشخص اللي عليه ملاحظات انه ماشي كيش تروح كيش تيجي الاعتبارات اجتماعية، نلفت عنايته بطريقة ربما تكون ذكية انه يبحث عن معلومات يعني عما اشرنا اليه ويتعلم، لانه المعرفة قوة. هل انا لما بدخل من خلال الشات شات جي بي تي او غيره من الادوات واسال عن شيء بحس فيه او شيء بشعر فيه او شيء مسيطر على تفكيري او شيء قاعد بصدر مني وعني، واعي له او مش واعي له، مش واعي له الناس لفتوا انتباهي له، هل لما ادخل لها كذا يعني مصدر عيب؟ لا. حرام؟ لا. بستفيد؟ بستفيد. ايضا الناس اللي هدول حوالي ممكن يكون هدول في مكان ومقام، بابا، ماما، زوجي، زوجتي، اخوي، اختي، ابني، بنتي، ممكن بالنيابة عني او عن اي حدا من اللي ذكرتهم يدخلوا ويجيبوا معلومة. يعني حتى لو كان ابتداء في هناك مقاومة والشخص مش مقتنع ولا عفش فيه اشي، احيانا ممكن انسان يلزق الى الانكار لاعتبارات اجتماعية، لاعتبارات انها علاقة باشي بنسميه الوصمة. لأنه إحنا في مجتمعنا الفلسطيني ولا ليس استثناء، حتى أنا يعني بأمريكا لاحظت هذا الشيء، وفي ألمانيا وفي دول أخرى، إنه يعني الآخرين يحسوا ويشعروا إنه أنا عندي إشي نفسي، هذا يعني ممكن يكون معيب في ذاتي، في كينونتي، في شخصيتي، فبتكتم على هذا الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع في وصمة وبدخل في دائرة إنه أنا بعاني من إشي مش مريح، مزعج للآخرين. فشوي شوي لا بصير وكأنه من خلال البحث أو من خلال نسمع من الآخرين عن حالتنا بصير وكأنه في هناك بذرة قد غرست أو زرعت، وبالتالي شتلي فسيلي غرست في أعماقنا في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام، إذا مش اليوم بكرة، إذا مش بكرة الأسبوع الجاي، إذا مش الأسبوع الجاي الشهر الجاي، حتى لو بعد سنة بصير تطلع وتدفعني باتجاه انه لازم اتحرك، لازم اعمل اشي. اذا البحث عن المعلومة هذا المدخل الانسب لمواجهة مثل هكذا وضع طارئ وجديد او مستجد علي.
0: طيب كيف يختلف امر التعافي دكتور في بيئة غير مستقرة؟
1: في البيئات الغير مستقرة ولا شك، أنت تقصد هون بيئتنا الفلسطينية، بيئتنا الفلسطينية غير مستقرة، وضعنا غير عن الأردن، وضعنا غير عن الخليج، يعني هذا الوضع في الخليج جديد طارئ، لكن أهل الخليج مش عايشين اللي احنا عايشينه من عقود وربما قرون. لا شك التعافي في الظروف الغير مستقرة بيجي أصعب، وبالتالي مشان نضمن أن يكون هناك تعافي لابد من المتابعة، لابد من الاستمرارية، لابد من تكثيف الجهود، لابد من تكثيف البرامج. اسمح لي أخ رامي أتحدث يعني باختصار عن تجربة بتكون فيها، ربما ليس استثناء لكن هي تجربة فريدة من نوعها، جمعية المجد للتنمية المجتمعية. وهي من حين إلى حين القيام بتدريب أو تدريبات، تقديم تدريبات لمن هم خريجين وخريجات متخصصين ومتخصصات في علم النفس، في الخدمة الاجتماعية، في علم الاجتماع. ذكرت هؤلاء لأنه هؤلاء يعني لهم علاقة في الأمور النفسية، لهم علاقة ولهم دور كبير في الدعم النفسي الاجتماعي. فلما مندرب من خلال برامج معينة آخرين على أنه يلعبوا دورهم، يتحملوا مسؤولياتهم، ولما مندرب معناه إحنا منقدم ومنشبع احتياجاتهم، احتياجات معرفية، احتياجات تعليمية، احتياجات ممكن العلاقة بالمناصرة أو العلاقة بالدفاع عن حقوق الناس اللي عندهم أو ضحايا في حالات اضطرابات النفسية أو ظروف القاسية والصدمات. بعض الحالات برضو ما يفوتناش الإشارة ضحايا التعذيب، بنسمع عن قصص مرعبة لها علاقة في التعذيب اللي بصير في السجون هنا وهنا، وبالتالي هذا ممكن يكون كفعل صادم له آثار جهنمية على الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع. تدريب تأهيل أيضا جمعية الماجد للتنمية المجتمعية كما قلت ليس استثناء لأنه في جمعيات أخرى تقوم بذلك، لكن فرادت يعني ما تقوم به هذه الجمعية اللي هو مسارات التشافي. الطبيعة الفلسطينية جميلة جدا، سافرنا لكثير بلدان وما شفناهاش يعني أجمل من بلادنا، وفيها أشياء زيادة عما هو في بلادنا. بصدق وعرنا، جبالنا، سهولنا، هضابنا جميلة، فيها ما فيها من تلك الأشياء، وخاصة في مواسم معينة، مواسم الزيتون وقطف الزيتون، مواسم اللوز، مواسم الربيع والإزهار. فممكن نرتب أيضا زيارات للطبيعة. وبالتالي أنا لما بجيب من خلال برامج معينة حمولة باص أكثر أقل وبخرج للطبيعة فيها، أو بنخرج يا سيدي نروح نساعد ناس بيقطفوا قاعدين زيتون، فالناس هون بتعرفوا على بعض، بيختلطوا في بعض، بيسألوا، بيسمعوا إجابات، بيرجعوا للماضي، بيتطرقوا للحاضر، بيتناولوا المستقبل. هذا كله بحرك فينا المياه الراكدة، هذا كله فينا لأنه فعل إيجابي بطمس الأشياء السلبية الموجودة والطافية على السطح والمسيطرة علينا.
0: يعني المسارات البيئية دكتور عم تأخذ مساحات واسعة اليوم من يعني من أفكار المواطن بغض النظر عن العمر،
1: بغض النظر عن العمر،
0: بمعنى يعني عم بلاحظ بأيام العطل، أيام الجمعة، أيام الإجازات، في كثير مجموعات عم بتعمل مسارات بيئية ومسارات
1: شيء مهم جدا
0: في الطبيعة. يعني على سبيل المثال الأسبوع الماضي أنا انتبهت لجروب بسكليتات
1: جميل جدا
0: في المنطقة.
1: نعم.
0: والبسكليت بمشي على طرق على طرق ترابية، أنا أول مرة بشوفها.
1: طبعا بمشي ليش
0: ما يعني أنا ما استغربت طبعا، بس أنا يعني أنت تمشي على طرق ترابية يعني بسكليت مهيئة لظروف يعني ممكن إنه
1: بده نعم إسفلت وبده نعم مسارات خاصة.
0: أنا تفاجأت كم هم يعني اللي بيقودوا هاي الدرجات سعيدين جدا. يمكن قبل أسبوعين ثلاثة كان في إحدى المسارات في المنطقة من كل العالم، عفوا من كل الضفة متأسف، بحكي هم مشوا 10 كيلو 12 كيلو في المنطقة هون، وفي النهاية كتب أحد الناشطين البيئيين تقرير عن تقريبا مديش أبالغ عن 30 نوع نبات.
1: يا سلام.
0: ما بين أزهار
1: موجود
0: أصناف يعني
1: هاي بلدنا
0: موجودة في المنطقة اللي ماشي فيها. علما انه مثلا انا بعرف احدى قرى جنين كان عندهم نشاط شبيه ب يعني انواع النباتات الموجودة في بيئتهم بالتعاون مع وزارات معينة او ذات اختصاص،
1: كسوسنة فكوعة مثلا.
0: نعم. اكتشفوا انه خلال دراستهم في دراسة بلدهم يعني احنا نحكي عن 190 صنف نباتي منوع في الموجود عندهم.
1: وقد سمعت هذا موجود هون في في في محيط الزبابدي وفي في مثلي وفي نعم هناك ازهار
0: يعني
1: وهناك
0: يعني انا بتفاجئ بكم المعلومات البيئية الجميلة اللي احنا بنعرفهاش.
1: لازم نعرفها.
0: لازم نعرفها. يعني كل يوم الواحد بلاحظ ملاحظات جميلة جدا، حتى لو كان بتصيحه. انا بعرف كثير ناس بقول لك احنا بدنا نطلع على الجبل نغير جو. ليش؟ لانه بده يغير جو البلد، جو المدينة، جو
1: الضغط، جو ذلك.
0: وبالتالي يعني اكيد البيئة المحيطة الجميلة.
1: كل سيره في الارض مطلب رباني.
0: نعم.
1: قرآن كل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
0: نعم.
1: لازم نتحرك، لازم. وبعدين قضية كما قلت، يعني بغض عن العمر المسارات، بغض عن الجنس، بمعنى مجتمعنا طيب محافظ، سواء كنا مسيحيين ولا مسلمين، وإن طابع محافظ، وأنا ودي البنت وين، ودي المرأة وين. يا أخي اطلع مع المرأة، اطلع مع البنت، خذ العيلة كلها واطلع على المسار.
0: صحيح.
1: وقد فعلت ذلك أنا شخصيا، قد فعلت ذلك. لأنه نعم، لما إحنا بنطلع ونتحرك ومنشوف ومنسمع ونختلط في الآخر وفي الآخرين، بننمو، بنتطور، بنتعلم، بنرتاح، بننفس، بنتبادل الهموم، ولا هذا علاج كبير للصدمة.
0: صحيح. دكتورنا، أثر الظروف المساندة للصدمة من الخوف والقلق والاكتئاب وغيرها على المصاب والمحيط؟
1: لا شك في ذلك. احيانا شوف، الصدمه لما بيواجهها شخص يعني من قبل، عنده عوامل نفسيه، عنده فواعل نفسيه، شخص مثلا عنده فوبيات، مخاوف غير عقلانيه، او بيعاني من القلق، او بيعاني من الاكتئاب، هذا هم. وبعدين دخل في وضع صدمه. واحيانا ايضا شخص ما عنده هاي الامور بتعرض لصدمه، فبتؤدي إلى مخاوف وإلى قلق وإلى حزن وإلى اكتئاب. هاي بنسميه العامل المصاحب، comorbid factor للصدمة، سواء كان هذا العامل سابق ولا مترتب على الصدمة ولاحق. لا شك وجود هذا العامل يعقد من فاعلية الدعم النفسي الاجتماعي، يعقد من فاعلية التوجيه والإرشاد، يعقد من فاعلية البرنامج أو البرامج العلاجية. فشو لازم نعمل هون؟ لازم نعمل، يعني عندي صدمة وعندي خوف، بدي أعالج الاثنين، بدي أخذ بعين الاعتبار في برنامجي إنه في عندي أكثر من بعد، أكثر من قضية بيعاني منها الشخص، وبالتالي بدي أطلعه من هذا الوضع.
0: أعزائنا متابعي شبكة الصبا الإعلامية، فاصل قصير وراجعين لنتواصل وإياكم، خليكم معنا.

0: نتواصل وإياكم أعزائنا في ما تبقى من هذا اللقاء، وتحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء، والدكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور، يعني بعد ما طلعنا على أثر الظروف المساندة للصدمة، يعني ببساطة ما هي أهم الأدوات والطرق البسيطة والفعالة للتعامل معها؟
1: سؤال مهم أستاذ رامي. الأدوات كثيرة في علم النفس. هناك التحليل النفسي، يعني الدارسين علاج نفسي متعمق متقدم، ماجستير فما فوق بدرسوا هاي الأمور. العلاج النفسي التحليلي، العلاج النفسي التحليل الديناميكي، ويعني سأختار بعض الأمور من هذه الأمور وأركز عليها. العلاج النفسي السلوكي المعرفي أو المعرفي السلوكي، العلاج الاجتماعي، العلاج الروحاني، العلاج الفيزيائي، العلاج الدوائي، كما هو يعني مسار الطب النفسي. لا أريد يعني أن أتشعب في هذه الأمور وأن يعني أقدم للسادة المستمعين أمور معقدة، لكن ما أشرنا إليه مهم جدا، وهذا طبعا يعني موجود في البلد ويقدمه خبراء. الحمد لله في متخصصين في هذه الأمور في البلد موجودين في جنين وفي طول كريم كل المحافظات، وأيضا موجودين في وزارة الصحة الفلسطينية. هناك برامج صحة نفسية مجتمعية تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية، لكن في عجالة وفي سرعة. من الأمور اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار، يأخذوها الناس المستمعين ومشاهدين بعين الاعتبار، كوصفات تدخلية سريعة مريحة للصدمة ومريحة للنوم، تمارين التنفس. من حيث المبدأ، شوف احنا بنتنفس، لكن عند الصدمة طبيعي طبعا نتنفس بطريقة لا شعورية
0: طبعا،
1: واحنا صاحين واحنا نايمين. لكن اللي بتغير على تنفسنا ونظام تنفسنا وكأشخاص مصدومين، انه بنصير ناخذ نفس قصير وما بالحق تستفيد منه الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة، وعلى رأسها الدماغ ملك الأجهزة وملك الأعضاء، إلا إحنا إيش نعطيه زفير. فهذا له آثار وله مضار نفسية وعقلية وسلوكية وجسدية. الآن من تمارين التنفس ولفترة زمنية مش أكثر عن دقيقة، إنه أنا أجلس في مكان يعني مريح، ممكن يكون على كرسي، ممكن يكون في سريري، ممكن يكون على الأرض، ممكن تحت شجرة، وأخذ شهي قديش بقدر بهذه الطريقة، قديش بقدر إلى أن أصل لحد خاص بقدرش أخذ أكسجين أكثر، وأمسك هذا النفس اللي أخذته واللي أخذ مني ثواني بضع ثواني، أمسكه لبضع ثواني. يعني تقدر في حالات ثانية وثانيتين وثلاث ممكن أربع، قديش بقدر برضه خذت بمسك، وبعدين أعطيه حتى النهاية في دقيقة. الآن هون النظام العصبي، العمل العصبي، النظام الغدي، العمل الغدي بتغير. طيب بتغير كيف يعني؟ بتحول من أي اتجاه لأي اتجاه؟ بروح بيروح من الاتجاه الغير صحي الاتجاه السلبي، بيرجع للاتجاه بسموه المتوازن، هوميوستاسيس في الفسيولوجيا في السيكولوجيا العصبية. فبيشعر الإنسان أنه سكن، هدي، استقر، تغير الوضع عليه. من هاي التمارين أيضا أنه أنا ممكن ولدقيقة واحدة أحط هذا الإصبع على هاي الناحية من الأنف وأخذ أكسجين من الناحية الأخرى حتى تمتلئ أو يمتلئ ذاك الجزء من الرئة، لأن إحنا عندنا رئتين. ها بقبض، بعدين بفلت من هاي الناحية، أو من الفم. وببدل ببدل لدقيقة واحدة، المحصلة إيجابية. أيضا معلش ما ننساش نقول للناس أنه ممكن يتعلموا من خلال الشبكة العنكبوتية تمرين اسمه تمرين التحرر من الصدمة. تمرين التحرر من الصدمة، هذا التمرين تمرين فيزيائي، الشخص بتعلم فيه من خلاله 7 حركات. لا أريد أني يعني أقحم حالي فيها وبتفاصيلها، لكن الشخص يروح هناك يبحث عن تمارين التحرر من الصدمة لديفيد بيرسلي، وهو رائد في هذا الموضوع وقدم شيء للبشرية عظيم جدا، ويستخدم هذا التمرين اليوم في أكثر من 60-65 دولة ومن قبل جمعيات كبرى، ومنها منظمة الصحة العالمية WHO مهتمة في هذا التمرين، إنه عليه أبحاث وعليه دراسات. وما ننساش نقول أنه هو ثمرة يعني جهود 20 سنة وأكثر. تمرين أو تمارين التحرر من الصدمة في توتير عضلي من نوع أو آخر، وإرخاء أو استرخاء عضلي، توتير وإرخاء لأي عضلات؟ عضلات مشطي القدم، عضلات الساقين، عضلات الفخذين، عضلات الخلفية، عضلات البطن، عضلات الظهر، أو حيث هي العضلات الموجودة في أسفل العمود الفقري ما بين البطن وما بين الظهر، نسميها عضلات القطنية. توتير هاي العضلات وإرخاءها يفضي إلى أنه ساعدنا وساعدنا كثير أن نتحرر من الصدمة. ما ننساش أيضا نشير للصلاة. أنا حسب معتقدي بصلي صلاة مهمة جدا، بزور المسجد، بزور الكنيسة. ليش أنا مقاطع المسجد؟ إيش مقاطع الكنيسة؟ وهي بحدي حد الباب على الباب، لأنه سأجد هناك ما يريحني. وكلنا في البداية الناس الإنسانية فيها جانب روحي وجانب روحاني، ما فيش إشي أحسن من الصلاة، صلاة بخشوع والتوجه إلى الله وبخشوع، وسينعكس ذلك على أحاسيسنا ومشاعرنا وأفكارنا، وندرك أنه إحنا عفوا في هذا العالم لسنا وحيدين، إنما هناك من يرعانا وهناك من عينه علينا. وبقول اسألوني اسألوني بس تنسونيش بنسكمش. نعم أستاذ رعنا.
0: نعم يعني دكتور، مع كل الأدوات التي تطرحها على فكرة أنا كنت بحاول أنفذ التمرين البسيط اللي عملناه إذا أنت لاحظت. وللأمانة يعني بحس الواحد براحة نفسية داخلية
1: دقيقة فقط
0: كبيرة جدا. طيب يعني دكتور، سؤالنا أو النقاش السابق بيأدينا إلى شيء مهم كمان، يعني إلى متى يجب طلب المساعدة المهنية وممن؟
1: متى؟ شوف، في ناس بتحملوا في ناس بتحملوش، في ناس بنسميهم عندهم مرونة نفسية resilience، في ناس ما عندهم مش مرونة. اللي عنده مرونة هذا إنسان معلش يعني قد يكون يوصف وجاي تحت بند مؤمن، روحانياته عالية، مجرب، خبير، حكيم، حليم، عليم، يعني بيعرف، وبالتالي دبر حاله. في ناس لا، لسبب أو لآخر، بغض عن العمر، عن الجنس، وعن وعن عن أيضا أمور أخرى، عنده هشاشة، هشاشة نفسية بنسميها vulnerability، هشاشة نفسية. الشخص اللي عنده هشاشة لا شك لازم يبلش يبحث ويسأل، فاسألوا أهل الذكر، أهل المعرفة، أهل الخبرة إن كنتم لا تعلمون. كثير أشياء مش عارف، عندوش معلومة، فاقد الشيء لا يعطي،
0: صحيح
1: كلام له معنى عميق. ثم المعرفة قوة، معرفة سلاح، قوة في كل شيء. من هون الأمور بتصير تروح باتجاه الله. إذا أنا لما اكتشف أنه عندي هشاشة ومش عارف، أو اللي حوالي يلاحظوا أنه أنا عفوا عندي هشاشة ومنهار ومش عارف أدبر حالي، في شغلات قاعدة بتبين علي، اللي بصحى من النوم وعنده كوابيس وصحي الدار كلها معه، لا في شيء، هو في مشكلة. البوكلش اللي بيشربش البطل يقعد معانا على الطعام وعلى الشراب، في مشكلة معناها. صار كان اجتماعي، صار انزوائي وانعزالي وانطوائي، في شيء جديد هون. فهي نقطة فارقة، هاي لحظة من خلالها لازم نروح بالاتجاه الصح. طيب لمين نتوجه؟ لأهل الخبرة. لأهل الخبرة، لأنه أهل الخبرة بيدلونا وبيقدمونا أفضل ما لديهم. وإلا إذا أنا بتوجه لناس بيعرفوش وصيروا بتعرف يعني كيف بكلوها يفتوا بدون علم، هاي مصيبة كبيرة، هاي مصيبة كبيرة، وإحنا واقعين فيها أستاذ رام، والناس واقعين فيها. بتصير مشكلة عندنا فنصير نتوجه للسحرة ولتعيين الحجابات، وهذا يدعي انه هذا كذا، ومش هيك مش هيك يا جماعة. بزبط ايش
0: في المجتمع؟ كثير نسمع
1: قصص استاذ رامي،
0: نسمع كثير كثير روح افتح عند السمراء، روح ابصر وين، روح شوف شو مالك.
1: هذا موضوع بده حلقة اخرى استاذ رامي من خلال هذا المنبر الكريم، لنعري هؤلاء، لنكشف للجماهير كيف بيشتغلوا هذول، وكيف بيشتغلوا بطرق يعني تنطلي على العقل وفيها شيء من الخديعة والتضليل وال... وبالتالي الناس يا حرام تعرف اللي غرقان بتعلق بكشة،
0: صحيح.
1: فلا، لازم يكون هناك وعي ويكون هناك عقل ويكون هناك معرفة، ونعرف لمين نتوجه وكيف وليش، ونحل مشاكلنا على أسس، على أصول علمية سندها البحث العلمي، سندها المعلومات والبيانات اللي في ناس في يوم من الأيام جمعوها ومن آلاف الحالات وعشرات وملايين الحالات حللوها ووصلوا لنتائج ولا استنتاجات موثوقة، غير هيك بنضل تايهين.
0: طيب دكتور، يعني في ختام لقائنا، رسالتكم في هذا المجال للمتضررين والمتعاونين معهم في مجال الصدمات المختلفة؟
1: نرجع ننقول، نتحرك، نرجع ننقول، لازم نسأل، نرجع ننقول وين في مجال لحلقات نقاش فيها أقران، ناس تشابهوا معنا بالعمر، تشابهوا معنا بالحالة المرضية أو الحالة الاضطرابية، بتشابهوا معنا في الجنس، ذكور ذكور، إناث إناث، ولا يمنع أيضا ذكور يتعلموا من إناث وإناث يتعلموا من ذكور، أنا نسميها بير جروبينج، حلقات. وبالتالي هناك نطرح أسئلتنا، نسمع، الاستماع، الإصغاء، هذا فن. أكيد حنتعلم، حننمو، حنتطور، ناقش. بالتالي هون بصير عندنا وعي، بصير عندنا فكر، بصير عندنا تفكير، ومنقدر بهاي الحالة كنتيجة إن نقدر ونقرر ونروح بالاتجاه الصحيح. وهذا معلش مطلوب يعني من الفرد، ومطلوب من الأسرة، ومطلوب من الجماعات ومن المجتمعات، بغض النظر هي كبيرة ولا صغيرة، هي هون ولا هناك. وجهة نظري المدرسة مجتمع،
0: أكيد
1: جامعة مجتمع،
0: مية
1: كنيسة برضو جماعة ومجتمع، المسجد جماعة ومجتمع. كل هاي القضايا اللي أثرناها أستاذ رامي من خلال هذا المنبر الكريم، لازم الكل ينتبه، فتح عيونه ويروح بالاتجاه الصحيح، من أجل صحة فردية، من أجل صحة أسرية، من أجل صحة جمعية، من أجل صحة مجتمعية، من أجل الإنسان حيث هو الإنسان. لأنه الإنسان زي ما بدنا نشبع حاجاته الجسدية وحاجاته العضوية، أيضا بدنا نشبع حاجاته الأمنية، بدنا نشبع حاجاته الاجتماعية، حاجاته النفسية، حاجاته الروحية أو الروحانية. والإنسان لما عفوا من خلال طبعا المعرفة تشبع كل هاي الحاجات، تخاطب تلبى، برجع بكون بيستوي، بيستقر، بيطمئن، بيهدى، حسيسه مشاعره بتتغير، نمط تفكيره بتحول من سلبي إلى إيجابي، وبصير إنسان صحي صحيح. وننساش المقولة المشهورة المنسوبة إلى أرسطو اللي ما زالت بعد آلاف السنين تتداول فيما بين العقل السليم في الجسم السليم، ونضيف أيضا الجسم السليم في العقل السليم. إذا نمط حياتنا صحي إذا هذا برضو حينعكس على أجهزتنا وأعضائنا وأنسجتنا وخلايانا، وغير هيك إذا اضطرب العقل بيضطرب الجسد بالحق، وإذا اضطرب الجسد بالحق العقل، بصير أنه وضع صحي غير سوي وغير سليم.
0: نعم، إذا هذا دكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الشيق والمميز، والذي بالتأكيد يعني أطلعنا على العديد من المفاهيم المهمة للمواطن وللمتابع والمستمع، وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى لعدد آخر من المفاهيم في مجال الدعم النفسي. أشكر كل الشكر لراعي هذا البودكاست جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء. إلى أن نلتقي أعزائنا في لقاء آخر، لكم مني كل التحية والتقدير، وإلى اللقاء. شكرا دكتورنا.
1: شكرا. شكرا أستاذ رحمة، شكرا جمهور المستمع.
2: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا FM.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: Siba FM.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
2: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
3: سنرى اليوم مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إزاء ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان. على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان، إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ أهلا بكم معي أيها الأحباء في درسنا الجديد.
4: مستمعي الأفاضل، أسعدتم على الخير والمحبة. بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. فأهلا وسهلا بكم معنا.

كان جيوفني فناناً إيطالياً ماهراً اشتهر برسوماته الزيتية التي كادت تنفجر منها الحياة، لكن مع تقدم جيوفني في السن ابتدأ يفقد بعض مهارته الفنية، وكان ذلك الأمر يزعجه للغاية. ذات ليلة أنهى جيوفني لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة، نظر إليها مليا ولم يسعه سوى أن يقر أنها ليست على المستوى المطلوب، إذ لم تنسجم الألوان كما يجب ولم تتغنى اللوحة بجمال الطبيعة كما أراد، وكادت أن تخلو من أي تعبير عن الحياة. أسف جيوفني على ما صنعته يداه وصعد إلى غرفته لينام وهو يتمتم بصوت عال: لقد فشلت. سمع ابن جيوفني أباه وهو يتمتم، وكان هو أيضا فنانا ماهرا، نزل إلى القبو حيث كان والده يرسم ونظر مليا إلى اللوحة ورأى فعلا أنها لم تتمم القصد المنشود. أخذ ذلك الابن الريش في يده وابتدأ يزيد بعضا من اللون هنا وبعضا من الخطوط هناك. مرت ساعات الليل دون أن يشعر بالوقت، وإذ بدأت الشمس بالشروق في صباح اليوم التالي نظر الشاب إلى اللوحة وإذ هي رائعة جدا. قام جيوفني من النوم ونزل لينظر لوحته، تأملها مليا وصرخ قائلا: إن ما صنعت أفضل جدا مما ظننت. أخي وأختي، إن كل منا يرسم لوحة، وفي كل يوم من عمره يضع بصماته وآثاره على لوحة حياته. فحين تغرب الشمس على لوحة حياتك قد تنظر إلى ما صنعت يداك وتشعر بالأسف والفشل، إذ لوحتك مليئة بالشوائب والعيوب. لكن عندما تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك وربا على حياتك، فإنه يحمل عنك كل خطاياك على الصليب ويمنحك ليس فقط غفران الخطايا بل أيضا الحياة الأبدية. فيأخذ الفنان الأعظم لوحة حياتك الناقصة ويكسوها ببره وجماله، ثم بلمسة من يده الحنونة يبعث فيها الحياة والجمال.

0: الأخ سهيل موسى ينتظرنا في تأملات أخرى عبر سفر التكوين.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. بدأنا نتأمل المرة الماضية في شخصية أخ نوح المتميزة، والتي جاءت كإشراقة الشمس وسط السحب الداكنة. كان هذا بعد أن رأينا فعلة قايين المشينة بقتل أخيه هابيل، وكيف أن الله طرده من أمام وجهه. ثم ابتدأت حياة المدينة والمدنية والعلم متعظمة على الله، فاختار الله أن يتمجد بأنوش الضعيف ويبدأ لنفسه نسلا جديدا من شيث ابن آدم. وهكذا يبدأ الإصحاح الخامس بداية جديدة بكتاب مواليد آدم دون التطرق إلى قايين ونسله الذي أسقط. بعد أن مات الجميع في مقبرة الإصحاح الخامس، نرى رجلا واحدا لم يذق الموت، اسمه أخ نوح. أخ نوح هو أحد الأشخاص الذين عاشوا قبل الطوفان، ولا نعرف عنه إلا أنه سار مع الله ولم يمت. عاش لمدة 65 سنة، ثم أنجب متوشالح أكبر معمر عاش على وجه البسيطة. ثم صار أخ نوح مع الله، وقد غير ذلك الطفل حياته. أحيانا يا صديقي يأتي الله بنعمة الأولاد في حياتنا ليقربنا منه. يخبرنا الكتاب أن أخ نوح سار مع الله لمدة 365 سنة، هذه كانت مدة حياته، ولم يقل الكتاب أنه مات بل قد انتقل، أخذه الله. وقد عبرت طفلة من مدارس الأحد عن فهمها للموضوع كما يلي: كان الله كل يوم يأتي إلى أخ نوح ويسأله: يا أخ نوح، هل تحب أن تسير معي؟ فكان يخرج أخ نوح من بيته ويذهب ليتمشى مع الله. كان يحب ذلك لدرجة أنه كان ينتظر الله كل يوم ليذهب معه. وفي أحد الأيام طال مشوار أخ نوح مع الله، فقال: لقد تأخرت، ينبغي أن أرجع إلى بيتي. فقال له الله: نحن أقرب إلى بيتي من بيتك، لما لا تأتي معي؟ فذهب أخ نوح مع الله إلى بيته. أعتقد مستمعي أن هذه أبسط طريقة لفهم انتقال أخ نوح، وفي هذا يا صديقي صورة لاختطاف المؤمنين عندما سيأتي المسيح مرة ثانية على السحاب. ورأينا من كلمة الله أن المؤمن بحكم وجوده في عالم شرير إما أن يعيش فترة ما ثم يرقد كما كان الحال مع هابيل، وإما أن يجتاز العالم في قوة الاختطاف كما حصل مع أخ نوح. الاختطاف هو رجاء المؤمن. فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. هذا هو أكبر معمر عاش على الأرض، وقد عاش أكثر من آدم. وبهذا شكل هذان الرجلان الجسر بين الخليقة والطوفان. هناك ثغرة واضحة في المواليد هنا، وإذا رأينا مواليد المسيح في افتتاحية العهد الجديد نجد نقصا في الأسماء في محاولة لتقسيم الأنساب إلى 3 أقسام متساوية، ومع ذلك فلا يوجد أي خطأ في هذه الأنساب. ولكن الثغرة هنا قد تدل على وجود الإنسان على الأرض لمدة طويلة جداً. لا يمكننا أن نجزم في الأمر، والكتاب المقدس لم يعطنا أي تفاصيل حول هذا الشأن. لربما أن الله ليس متشوقا أن يعرفنا بذلك. معنى اسم متوشالح غير مؤكد، ربما يعني يبعث أو يرسل لاحقا، وآخرون يعتقدون أن معنى الاسم هو عندما يموت سيرسل. وما الذي كان سيرسل؟ الطوفان. ما دام متوشالح على قيد الحياة لا يمكن أن يأتي الطوفان. والمدهش أنه في نفس السنة التي مات فيها متوشالح أتى الطوفان على الأرض؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا عاش متشالح أكثر من الباقي؟ لقد أبقاه الله على الأرض ليري الناس أنه صبور رحيم. إنها أنات الله على العالم متمثلة في طول الأيام التي منحها لمتشالح الذي مات في السنة ذاتها التي جاء فيها الطوفان. الله سينتظرك يا صديقي كل أيام حياتك. يتحدث بطرس عن طول أنات الله فيقول: إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء. بعد ذلك نرى في بقية الأصحاح الخامس أن كل رجل مذكور هنا كانت نهايته الموت. فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات، وكان نوح ابن 500 سنة، وولد نوح ساما وحاما ويافث. هناك نظرية شائعة في عالم اليوم أن الطبيعة البشرية جيدة ويمكن أن تتحسن أكثر، فقط لو حاولنا أن نحسن البيئة التي يعيش فيها الإنسان ونظامه الوراثي فإنه حتما سيسير نحو الأفضل. ما عليك إلا أن تنظر إلى معظم الحركات والمبادئ في العالم مستمعي لتفهم ما أعني. ولكن ماذا يقول الله عن الإنسان؟ يقول الله أن الإنسان شرير بالكامل. هذه حالتنا جميعنا، ليس بار ولا واحد. هذا هو التقييم الحقيقي الذي تقدمه كلمة الله، وإذا قبلته فإنه سيعطيك مفهوما حقيقيا للحياة اليوم. ترى أين سيصل الناس في ذلك الزمن؟ هل إلى حياة؟ كلا. يخبرنا الأصحاح التالي أن الطوفان سيأتي ويهلك كل نفس حية على وجه الأرض. في الأصحاح السادس الذي سنتأمل فيه الآن لا نرى الطوفان فحسب، بل نرى أيضا الأسباب التي من أجلها حل الطوفان على الأرض الشريرة التي تميزت بعدم وجود أخنوخ فيها. نقرأ على مسمعك من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 13. تفضلي يا ميسون.
0: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه موالد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض.
1: ليبارك الرب كلمته لنا. موضوع أبناء الله وبنات الناس هنا كان وما زال عرضة للنقاش الواسع. كثيرون يعتقدون أن أبناء الله هنا هم ملائكة. أنا شخصيا لا أوافق على هذا التفسير. لو كانوا فعلا ملائكة صالحين لما اقترفوا مثل ذا الذنب، ولو كانوا أشرار لما أطلق عليهم أبناء الله. كما أن النسل الناتج هنا هو بشر، ليس مخلوقات غريبة. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. نحن نؤمن أن نوح استمر في وعظه الناس مدة 120 سنة، وخلال هذا الوقت كان روح الله يتعامل مع الناس. وبطرس يوضح الأمر عن محاولة روح الله إقناع الناس ليرجعوا إلى الله، ولكن عبثا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. هؤلاء كانوا في السجن عندما كتب بطرس الرسالة، ولكن كرز لهم في أيام نوح. نستطيع أن نعرف ذلك من العدد الذي يلي: إذ عصت قديما حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء. متى عصوا؟ خلال سنوات خدمة نوح 120. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. لاحظ دقة التعبير هنا مستمعي، يقول الكتاب أنه كان طغاة أو عمالقة في الأرض، ولكنه لم يحدد أنهم نسل أبناء الله وبنات الناس، بل يقول عن هذا النسل أنهم جبابرة، ولم يذكر أنهم خلائق غريبة مهولة، بل هم بشر كباقي الناس. والكتاب يوضح أن الجبابرة كانوا أصلا في الأرض قبل تناسل أبناء الله وبنات الناس. إذن كان هناك فريقان، الطغاة ثم الجبابرة الذين هم نتاج الزواج المختلط. نعم، بنو البشر هم جبابرة، أي خلائق رائعة، ليس كما يدعي علماء التطور بأننا أتينا من قمامة أو طحالب بحرية. التطور ما هي إلا نظرية وفلسفة، إما أن تقبل أو ترفض، وعندما تقبل فإنها تقود إلى حلول غير منطقية لمشاكل الكون. ونرى الناس في كل مكان يعتقدون أنهم الأفضل لأنهم تطوروا كذلك. كلا يا صديقي، الإنسان يعاني من سقوط مريع، وهو اليوم فاسد كليا، وإذا لم نعترف بهذا سنظل واقعين في ورطة كبرى لا مخرج منها. لنرجع الآن إلى الآية الرابعة من أصحاح تأملنا. أبناء الله هم النسل الصالح الذين أتوا من آدم عبر شيث ابنه، أما بنات الناس فهم من نسل قايين الشرير. وما تراه هنا هو تزاوج بين النسلين إلى أن يفسد الجميع. أنا أعرف أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أن أبناء الله هم الملائكة. أرجو ألا يغضب مني أحد، هذه مجرد تفسيرات لكلمة الله حسب الاجتهاد الممكن، ولا علاقة لها بصحة الكتاب المقدس أو عدم صحته. وأنا على ثقة أنه في اليوم الأخير سيكشف لنا الله الحقيقة الكاملة. والآن، ما هي الحالة التي كانت سائدة قبل الطوفان؟ ما الذي دعا الله أن يأتي بدينونة الطوفان على الأرض؟ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. هناك 4 كلمات أحب أن أشدد عليها: شر الإنسان قد كثر، وكل تصورات قلبه إنما هو شرير كل يوم. هذه الكلمات 4 تبين حالة الإنسان على وجه الأرض. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. وهنا نلمس مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إذا ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان؟ على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان؟ الله لم يندم أبدا على مقاصده، أغراض الخير والصلاح التي هي في قلبه، إنما ندم على العمل، على إيجاد الإنسان في الأرض. إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ إذن فلا شيء يلزمه تعالى أن يستبقي الأوضاع كما هي. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. إذ لم يكن باب آخر، بدا الأمر وكأن الله يريد أن يبيد الإنسان عن وجه الأرض. لقد أحزنته الخطية، ولكنه لم يدمر الإنسان. لاحظ مستمعي أنه لم يذكر السمك لأنه كان في الماء، وكان الله سيرسل ماء أكثر. أراد الله أن يبيد الجبابرة الذين لا يصلحون لشيء، والبهائم والدبابات وطيور السماء. هذه كلها هلكت مع الإنسان تاج الخليقة. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، أي أن الرب يعلن فكره لنوح. لماذا؟ هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. لماذا أنقذ الله نوحا؟ هل لأنه سار مع الله؟ نعم، كان إحساسه بنعمة الله باعثا له على السلوك البار، فلم يكن تقيا فقط بالنسبة لله، بل كان بارا كاملا في أجياله بين الناس. وهذا أثر طبيعي لسيره مع الله، قياسا على سير جده أخنوخ. أيضا نجد في رسالة العبرانيين شرحا أكثر: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. لقد تطلب إيمانا قويا بوحي عن أمور لم ترى بعد أن يبني نوح فلكا على أرض جافة وتحت سماء لم تمطر حتى الرذاذ بعد. نعود إلى سؤالنا: لماذا الطوفان؟ وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. إنما ينسب عن كل بشر هنا هو الفساد والظلم، ولم يكن هناك عبادة لأوثان أخرى. جاء الطوفان مستمعي لأن الإنسان أفسد طريقه وابتدأ يعمل ما يحلو له على الأرض. لقد تحول عن الهدف الذي قصده الله له. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. إليك يا أخي الأسباب التي من أجلها أرسل الله الطوفان على الأرض. لقد وعد الله الإنسان بمخلص ليأتي إلى الأرض ويخلصه، وبدلا من أن يتطلع الإنسان نحو ذلك ابتعد عن الله. الله في رحمته أعد ذبيحة لآدم وحواء، ووجدنا هذا المبدأ يتكرر في قصة قايين وهابيل. يمثل قايين وهابيل نظامين كبيرين، أو إن شئت فئتين من الناس: المخلصين والهالكين، المبررين لذواتهم ومنسحقي الروح، المعترفين بشفاههم والمؤمنين الحقيقيين. هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت. بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن، حتى أن حياتهم من آدم إلى متوشالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متوشالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله، ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من 120 سنة. كثيرون اليوم يتصدون إلى حقيقة الطوفان وينكرونها رغم كونها حقيقة مصدرها الله. هل تعرف لماذا مستمعي؟ لأن الفلك يشير إلى المسيح، فلك خلاص المؤمنين. وأنت تعلم أن شغل إبليس الشاغل أن يلهي الناس عن وسيلة الخلاص وأن يتحدى الله، لذلك فإنه جعل الفلك هدفا لكل عداء لارتباطه بالمسيح رمزا وتشبيها، ولأن الطوفان مظهر من مظاهر الغضب الإلهي على البشر. كما أن هذا الطوفان صورة لدينونة أخرى ستأتي على الجنس البشري الساقط. العدو يحاول أن يبعد هذا الفكر عن الإنسان بمختلف الأكاذيب العلمية والخرافية والدينية. أجل يا صديقي، لم يكن الطوفان حادثا سريا ولا رمزيا، بل كان واقعة شاملة استبقى روح الله آثارها في أذهان المؤمنين، إذ أن المسيح نفسه أشار إليها في إنجيل لوقا. نتوقف هنا في لقائنا اليوم، وقد رسمنا صورة عامة لما أحاط بأسباب وأغراض الطوفان، على أمل أن ألتقي بك في الحلقة المقبلة لكي نفتح كتابنا المقدس وننهل منه ماء حيا لحياتنا. دمت يا صديقي وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.

0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
2: صبا اف ام معكم دائما.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: مساء الخير. حي الجميع تحية جنوبية. بيسعدني كتير الليلة إن يكون بيناتكم، وفاجأتوني على فكرة لأنه ما كنت متوقعة هالحضور الهائل. بشكر حضور الجميع من الصغير للكبير، وبتأمل إنه نكون عند حسن ظن الجميع أنا والفرقة الموسيقية. بحب إنه هالمهرجان يكون مهرجانكم، تشاركونا فيه بكل الأغاني يلي حافظينها، وإن شاء الله منتأمل إنه تحبوا الأغاني يلي رح تسمعوها لأول مرة. شكراً.

تفضل اختري، بدنا فوش دبكه على الشبابه مع اسامه ابو علي اللي قاعدين. اختري يا حبايبنا تاج روسنا، بدنا فرخ دبكه شلبي. واهلا وسهلا بكم جميعا، شاركونا يا مشايخ اللي قاعدين الكبار

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: هل تبحث عن الحقيقة ام تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة ام تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباس، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية siba.fm.net. أجمل وأرق تحيات المسائية نبركها لكم أينما تواجدتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. لقاء جديد يجمعنا وإياكم وبين السطور. بين السطور، اللقاء يجمعنا وإياكم في عدد من الفقرات المنوعة المحلية، الإخبارية، السياسية، الاقتصادية، المالية، الثقافية، الزراعية وغيرها على مدى ساعة من الزمن نجول فيه وإياكم في العديد من هذه الفقرات وتفاصيلها وسطورها. وكالمعتاد قبل أن نبدأ وإياكم أعزائنا مع إهداء لكافة مستمعاتنا ومستمعينا السيدة فيروز، ودائما يا رضا الله ورضا الوالدين ورضا الأعزاء المستمعين.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى أولى ملفاتنا مباشرة أعزائنا المستمعين، إلى حكمة اليوم. حكمة اليوم تقول: يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره. إذن حكمة اليوم: يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره. من حكمة اليوم أعزانا إلى الفنان غسان الصليبة، ويسعد مساكم. ورجعين لأولى فقراتنا مباشرة بعد حكمة اليوم والإعلان عن برنامج فعاليات ذكرى يوم النكبة.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إلى برنامج فعاليات إحياء ذكرى 78 للنكبة. أعلنت دائرة شؤون اللاجئين عن انطلاق فعاليات إحياء ذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تحت شعار لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم. وقال عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي إن فعاليات هذا العام تأتي في ظل أخطر مرحلة يمر بها شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 48 في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة واستهداف مخيمات شمال الضفة الغربية ومحاولات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأوضح أن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أقرت برنامجا وطنيا شاملا للفعاليات المركزية والمحلية في الوطن والشتات يتضمن مسيرات جماهيرية ومهرجانات وطنية ووقفات شعبية واعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة والأونروا، إلى جانب حملة إعلامية ورقمية واسعة لإبراز الرواية الفلسطينية وفتح جرائم الاحتلال وسياسة التهجير والتطهير العرقي. وأشار أبو هولي إلى أن الفعالية المركزية في المحافظات الشمالية ستقام يوم الثلاثاء الموافق 12 أيار مايو في مدينة رام الله من خلال مسيرة العودة الوطنية التي ستنطلق من ضريح الشهيد ياسر عرفات باتجاه دوار المنارة، يتخللها مهرجان خطابي مركزي ورفع مفاتيح العودة والرايات السوداء، إضافة إلى التوقف لمدة 78 ثانية عند إطلاق صافرة الحداد وفاء لشهداء شعبنا. وأضاف أن الفعاليات ستتواصل في قطاع غزة عبر مهرجان العودة الوطني في مخيم خان يونس بجانب نادي شباب خان يونس بتاريخ 11 أيار مايو المقبل، تحمل رسائل التمسك بحق العودة ورفض مخططات التهجير والتوطين فيما ستشهد مخيمات الشتات والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية والأمريكيتين وآسيا وإفريقيا فعاليات سياسية وشعبية واعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتأكيد أن لا عدالة بلا محاسبة. وأكد أبو هولي أن الحملة الرقمية والإعلامية ستنطلق اعتبارا من 7 أيار مايو وتستمر حتى 17 منه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الحملة ستشمل نشر إنفوغرافيك ومواد توثيقية وأفلام قصيرة وشهادات حية حول النكبة ومجازر الاحتلال والقرى الفلسطينية المدمرة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، إلى جانب تسليط الضوء على حرب الإبادة في قطاع غزة واستهداف مخيمات شمال الضفة الغربية ومخاطر حظر الأونروا وتجفيف مصادر تمويلها. وشدد على أن فعاليات إحياء ذكرى 78 للنكبة ستحمل رسائل سياسية ووطنية واضحة للمجتمع الدولي تؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين غير قابلة للتصفية أو الشطب، وأن حق العودة حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، وأن الأونروا تمثل الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا ستوجه مذكرات سياسية ورسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء البرلمانات العربية والدولية من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، تتضمن رسائل النكبة وتطالب بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني والعمل على وقف حرب الإبادة وحماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار عمل الأونروا ورفض أي إجراءات تستهدف إنهاء تفويضها الأممي. ودعا أبو هولي جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في كافة فعاليات إحياء ذكرى النكبة ورفع الصوت الفلسطيني الموحد دفاعا عن حق العودة والثوابت الوطنية، مؤكدا أن شعبنا الذي أسقط رهانات التهجير والاقتلاع سيبقى متجذرا في أرضه وأن المخيمات الفلسطينية ستظل عنوانا للهوية الوطنية وقلعة للدفاع عن حق العودة حتى الحرية والاستقلال والعودة. إذن الإعلان عن برنامج فعالية إحياء ذكرى يوم النكبة 78. من جديد إلى فاصل قصير أعزائنا، ورجعين دائما معكم وبكم يحلو لقاء.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر مباشرة، أعزانا إلى محافظة طوباس، حيث افتتحت محافظة طوباس ووزارة الثقافة اليوم الأربعاء قصر طوباس الثقافي بحضور المحافظ أحمد الأسعد ووزيري الثقافة عماد حمدان والعادل شرحبيل الزعيم والمتبرع الرئيسي لبناء القصر دكتور سالم أبو خيزران وممثلين عن المؤسسات الرسمية في المحافظة. وأكد الأسعد في كلمته أهمية هذا الصرح الثقافي بالنسبة إلى محافظة طوباس والدور الذي سيؤديه في احتضان المواهب الشابة والإبداعات الثقافية، كما ثمن دور الدكتور أبو خيزران والحكومة النرويجية الممولة لتأسيس القصر، مؤكدا أهمية دور المجتمع المحلي في دعم المواهب والإبداعات الثقافية واحتضانها. في كلمة بلدية طوباس، أشاد نائب رئيس البلدية فواز العنابوسي بدور المتبرعين والمجتمع المحلي في دعم المؤسسات العامة وذات الأهمية، مشددا على حاجة محافظة طوباس إلى هذا الصرح الثقافي ودوره في صقل المواهب والإبداعات الثقافية والأدبية. وتقدم الزعيم باسم الحكومة بالشكر للدكتور أبو خيزران على تبرعه بالقصر الثقافي، مشددا على أهمية دور المجتمع المحلي في دعم المؤسسات العلمية والثقافية وبنائها. من جانبه تطرق حمدان إلى أهمية الثقافة باعتبارها حصنا منيعا لحماية السردية الفلسطينية، معتبرا أن هذا القصر سيكون بمثابة حاضنة للمواهب الشابة ومنصة للأجيال الجديدة لتوريثهم الرواية الفلسطينية جيلا بعد جيل. كما تطرق إلى فظاعة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والمخططات الاستعمارية في الضفة الغربية، وبالتوازي مع ذلك فهو يرتكب إبادة ثقافية من خلال اغتيال الشعراء والأدباء والأكاديميين، فضلا عن محاولة قتل وتدمير الذاكرة والهوية الثقافية من خلال تدمير المعالم الحضارية والتاريخية أو الاستيلاء عليها. كما تناول خصوصية محافظة طوباس والأغوار الشمالية التي تزداد فيها مطامع الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني، ولكن في المقابل يصر أهليها على الصمود والاستثمار والزراعة فيها. كما تقدم بالشكر للدكتور أبو خيزران المتبرع الرئيسي لبناء القصر والحكومة النرويجية التي مولت تأسيس القصر وكل الشركاء المحليين المتمثلين في محافظة طوباس والبلدية وجمعيتي الفن المعاصر وطوباس الخيرية ومديرية التربية والتعليم. إذن افتتاح قصر الثقافة في طوباس. من جديد أعزائنا إلى فاصل قصير ورجعين، دائما خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إلى ملف آخر أعزائنا، توقيع مدونة سلوك لسائقي المركبات العمومية. وقعت وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لعمال النقل وبدعم من الاتحاد الدولي لعمال النقل مدونة قواعد السلوك لسائقي المركبات والحافلات العمومية بحضور رسمي ونقابي واسع ومشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية وحشد من السائقين والعاملين في القطاع. وقال وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد إن توقيع هذه المدونة خطوة في مسار تطوير وتنظيم قطاع النقل العام، مشددا على أنها تمثل إطارا مرجعيا يعزز السلوك المهني والأخلاقي لدى السائقين ويرسخ مبادئ الاحترام والمساواة وتقديم خدمة آمنة تحفظ كرامة المواطن. وأضاف أن المدونة تعد اللبنة الأولى لتنظيم كل ما يتعلق بعمل السائقين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة. وأشار إلى أن السائقين يواجهون ظروفا صعبة ومخاطر يومية على الطرق، خاصة في ظل التحديات القائمة، مؤكدا تقدير الوزارة لهذه المهنة الحيوية التي تسهم في استمرارية عمل المؤسسات وخدمة المواطنين، واصفا العاملين في هذا القطاع بأنهم شركاء في دعم الحياة اليومية. وشدد الأحمد على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ المدونة وتطويرها بشكل دوري بالتعاون مع الشركاء بما يواكب احتياجات القطاع ويعزز من كفاءة واستدامة خدمات النقل العامة. من جانبها أكدت وزيرة العمل إناس العطاري دعمها لهذه الخطوة، مشددة على أهمية مواصلة العمل وتعزيز كرامة العامل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن وترسيخ معايير السلامة العامة، موجهة تحية تقدير لكافة العمال. بدوره أكد نائب محافظ رام الله والبير وليد حمدان أهمية هذه الخطوة في تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية ودعم جهود تنظيم قطاع النقل، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد فقد أكد أن المدونة تشكل أساسا لوضع قواعد واضحة ومعايير حديثة لجودة الخدمات، مشيرا إلى أنها تمثل بداية مسار متكامل لتطوير القطاع بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. من ناحيته أشاد رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء مياسي بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والدولية، مؤكدا أهمية هذه المدونة في تنظيم العلاقة بين السائقين والمواطنين وخلق بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة. ويأتي توقيع هذه المدونة في إطار الجهود المشتركة لتنظيم قطاع النقل العام وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والنقابية بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. إذن توقيع مدونة سلوك لسائقي المركبات العمومية. من جديد أعزائنا فاصل قصير ورجعين دائما معكم وبكم، نتواصل في هذا اللقاء وبين السطور لغاية السابعة من هذا المساء. خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إلى ملف آخر، القبض على مدير شركة سياحية مشتبه به بالضلوع في 16 قضية نصب واحتيال في محافظة رام الله والبري. قبضت الشرطة اليوم الأربعاء على مدير شركة سياحية مشتبه به بالضلوع في 16 قضية نصب واحتيال في محافظة رام الله والبيري. وقالت الشرطة إن شرطة السياحة والأثر تلقت 16 شكوى من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل شخص يدير شركة سياحية. وبعد إجراءات بحث وتحري تحركت شرطة السياحة والأثار بمساندة قوة من المباحث العامة إلى مكان تواجد المشتبه به والقبض عليه والتحفظ عليه بسبب إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول. إذن القبض على مدير شركة سياحية مشتبه به بالضلوع في 16 قضية نصب واحتيال في محافظة رام الله والبيري. من جديد إلى فاصل قصير.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، إلى ملف آخر. نقابة القطاع المالي تحذر من تآكل الرواتب بعد تراجع الدولار وتلوحه باحتجاجات قادمة. حذرت النقابة الوطنية للعاملين في البنوك والمصارف والتأمين من تآكل رواتب العاملين في القطاع المالي في ظل تراجع سعر صرف الدولار إلى 2.92 من الشيكل وما يرافقه من انخفاض مقلق في القدرة الشرائية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى المعيشة والاستقرار الوظيفي للعاملين. وأكدت النقابة الوطنية للعاملين في البنوك والمصارف والتأمين في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء ضرورة تحرك إدارة البنوك وشركات التأمين وشركات الإقراض لاعتماد سياسة واضحة لتثبيت سعر صرف الرواتب إلى جانب إقرار علاوة غلاء المعيشة بما يحمي الأجور من التآكل ويضمن الحد الأدنى من العدالة والاستقرار للعاملين في هذا القطاع الحيوي. كما طالبت النقابة وزارة العمل بالقيام بدور فاعل ومسؤول في حماية حقوق العاملين والتدخل الجدي لضمان عدم تضررهم من تقلبات أسعار الصرف خاصة في ظل استمرار تراجع قيمة الدولار مقابل الشيكل. وأوضحت النقابة أنه على الرغم من المطالب المتكررة لا تزال مؤسسات القطاع المالي ترفض الاستجابة لمبدأ الحوار، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان في أوساط العاملين ملوحة باتخاذ خطوات احتجاجية مقبلة. وفي هذا السياق قال رئيس النقابة الوطنية للعاملين في البنوك والمصارف والتأمين أحمد طميزي في تصريحات صحفية له إن مؤسسات القطاع المالي ما زالت ترفض مبدأ الحوار رغم المطالب المتكررة والجهود التي تبذلها النقابة مع مختلف الأطراف وعلى رأسها وزارة العمل دون تحقيق أي نتائج أو استجابة حتى الآن. وأضافت طميزي إن النقابة ستعود إلى هيئتها العامة وستدعو إلى اجتماع موسع قريبا، مؤكدا أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين. وأشار إلى أن النقابة كانت قد أفادت في بيان سابق لها بأنه تم تنسيق مع سلطة النقد للعمل على إنهاء ومعالجة ملف الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا الملف جرى العمل على معالجته بالتنسيق مع وزارة العمل وسلطة النقد، فيما لا تزال قضية تآكل الرواتب نتيجة تقلبات سعر الصرف قائمة وتتطلب حلولا عاجلة. وأظهر مسح اقتصادي أن إجمالي ما أنفقت البنوك العاملة في القطاع المصرفي على موظفيها 210 ملايين دولار حتى نهاية الربع الثالث عام 2025 مقارنة مع نهاية 2024. واستند المسح على بيانات رسمية صادرة عن جمعية البنوك الفلسطينية للبنوك 13 للفترة المنتهية في أيلول سبتمبر الماضي، ولم تتوفر بيانات رسمية حول نفقات الموظفين لذات الفترة من العام المناظر، في حين بلغت 288 مليون دولار حتى نهاية عام 2024. ويقصد بهذه النفقات إجمالي ما تتحمله البنوك من رواتب ومكافآت وبدلات وضرائب مستحقة عن العاملين لديها. ووفق بيانات جمعية البنوك في فلسطين بلغ عدد العاملين في البنوك العاملة في جنين في القطاع المصرفي سواء المحلية أو الوافدة 7525 عاملا، فيما يوجد نحو 384 فرعا ومكتبا للبنوك في فلسطين. وحتى نهاية الشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد بلغت أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني نحو 140 مليون دولار، منها 78 مليون دولار للبنوك الوافدة وهي البنك العربي والأردن والإسكان والأهلي والقاهرة عمان، والبنوك المحلية هي بنك فلسطين والقدس والإسلام العربي والإسلام الفلسطيني والاستثمار والبنك الوطني ومصرف الصفا. إذن نقابة القطاع المالي تحذر من تآكل الرواتب مع تراجع الدولار وتلوحه باحتجاجات قادمة. من جديد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ورجعين دائما معكم وبكم يحلو اللقاء.

0: النفسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة. برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزانا 160 ألف دولار قيمة التداولات في بورصة فلسطين الأربعاء. شهدت جلسة اليوم الأربعاء تداولات بلغت قيمتها 159,869 دولارا، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة 63,971 سهما. وشهد السوق اليوم 65 صفقة. وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم مرتفعا بمقدار 8.7% من النقطة، بالنسبة بلغت 1.29% عن إغلاق الجلسة السابقة، ليغلق عند مستوى 633.58% نقطة. فيما أغلق مؤشر القدس الإسلامي مرتفعا بنسبة 11%. وشهدت جلسة اليوم تداول 12 شركة، ارتفعت أسهم 6 شركات. في المقابل انخفضت أسعار أسهم شركتان واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. إلى فاصل قصير وراجعين أعزائنا، خليكم معنا.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: أعزائنا المستمعين، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. الدولار الأمريكي شيكلين 91 أجورا، الدينار 4 شيكل 11 أجورا، اليورو 3 شيكل 41 أجورا. أما في الأحوال الجوية، فقد أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو الأربعاء غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام.

0: نعم، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم والجو وبارد خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. يوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صافي معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وكانت حذرت دائرة الرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. والله تعالى دائما أعزائنا أعلى وأعلم. بالأحوال الجوية أعزائنا بنكون وصلنا لختام المشوار، على أمل اللقاء بكم في يوم الغد وبين سطور جديد. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، ودائما تصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
4: خليكم معنا راجعين.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
4: عدنا بعد الإعلان.

0: كابوس في طبيعته يصور لنا أو يتجسد في ما هو متعلق بالحدث الصدمة.
1: نعم.
0: شو صار مع شو المنعاني منه، شو الخسارة، بنصير نشوفها أشكال وألوان أثناء النوم. وبالتالي الكابوس معروف أنه بيصحي صاحبه من النوم في حالة ذعر، يصرخ في حالات، يطلب النجدة في حالات، في حالات تتطور الأمور إلى الهرب من المكان اللي إحنا موجودين فيه.
1: نعم.
0: هذا ممكن يقودنا باتجاه اضطراب آخر من اضطرابات النوم اسمه رعب النوم. يعني النوم بصير عندي حالة من الرعب،
1: نعم.
0: بالتالي بصير الوضع صعب.

0: التحسس الزائد أيضا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، ما تحملش الكلام، ردود فعل، استجابات غير مريحة، غضب، انفعال، في حالات هيجان، في حالات ممكن أن ندخل في دوامة ودائرة العنف والعدوان. هذا بضرنا وهذا بضر أهلينا ومحبينا.
1: نعم. طب أعراض الصدمة بمفاهيمها المبسطة دكتور؟
0: أعراض الصدمة بمفاهيمها المبسطة مما ذكرته.
1: نعم.
0: عدم ارتياح، مشاعر سلبية، تفكير سوداوي، تفكير سلبي. بعض الحالات المصدوم قد يلجأ إلى إيذاء نفسه، بمعنى آخر يمكن يحاول يجرب الانتحار، يمكن يحاول في حالات أخرى أنه يعتدي على غيره ويؤذي غيره، بمعنى آخر ينحر غيره. هذه أعراض وليست بالعادية والطبيعية، وأعراض بصيرش نسكت عليها، لازم نعمل إشي وروح باتجاه أو آخر. ومن باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن باب فاسأل به خبيرة، ومن باب حتى أحيانا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: نعم.
0: لازم نتحرك، لازم نسأل، لازم نحصل ونحصل على المعلومة اللي حتساعدنا في أن نواجه هكذا وضع. لأنه قديش منخبي مثل هاي الأمور، قديش هاي الأمور معناها في إمكانية أنها تتفاقم في حياتنا، والأمور تصل إلى وضع لا يحتمل لا يطاق، وممكن أيضا علاجها يصير صعب.
1: صحيح. طيب يعني أعزائنا، جميل جدا ما نسمع من معلومات قيمة من الدكتور وائل أبو الحسن حول موضوع الصدمة، مفاهيمها، ما بعد الصدمة، أعراضها وغيرها. فاصل قصير ومن ثم سنعود ونتواصل وإياكم في هذا اللقاء تحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء. وراجعين، خليكم معنا.

0: نتواصل وإياكم أعزائنا في شبكة صبا الإعلامية وتحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية برنامج أطفال أصحاء، وهذا اللقاء المميز مع دكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية. دكتورنا، يعني توقفنا عند أعراض الصدمة في الاستفسار السابق، يعني ما بعد أعراض الصدمة، ما هي أهمية معالجة آثار الصدمات، دور البيئة المحيطة للمتضررين؟
1: لا شك لما تبلش تلك الأعراض في الظهور تظهر أول شيء في حياة الفرد. الشخص هو بحس بحاله هو هي أنه في شيء قاعد بتغير مش طبيعي. هو بيعرف أكثر من غيره عن حاله، أنه بوكل مليح، بوكلش مليح، بشرب مليح، بنام مليح، علاقاته ما زالت كما هي ولا لا، تغيرت مع الآخرين حواليه. اثنين، الناس المصدومين لهم أسر، بالنسبة لها زوجها، بالنسبة له زوجته، إذا كان المصدومين أولادنا بناتنا، في بالبيت بابا، في ماما. من هون نبلش نلاحظ على حالنا، أو غيرنا نبلش نلاحظ علينا. ممكن نوسع الدائرة أكثر، حيث هي المدرسة، حيث هو المسجد، حيث هي الكنيسة. الناس اللي هناك ممكن يفاجئوني أنه وائل رامي في ملاحظة عليك، عادي مش عادي، طبيعي مش طبيعي، شو ملاحظين يا جماعة؟ فلازم نأخذ الأمور جد. فإذا لاحظنا على حالنا لسبب أو لآخر لظرف صادم مرينا فيه، تعرضنا إليه، وحنا بتعرف هاي الأمور حتى يعني تفرض حالها علينا، زي الأشياء اللي اليوم منشاهدها، الأشياء الصعبة اللي منشاهدها في واقعنا الجنيني، أو في واقع طول كريم، وفي واقع لربما قطاع غزة ولبنان وما هو أبعد من ذلك. يعني قاعدين بنشوف شغلات تفرض حالها علينا صادمة. لازم نبلش بالحركة، نتحرك، نطلب الدعم النفسي ونطلب الدعم الاجتماعي. طيب منين نطلب هذا الدعم النفسي؟ منين نطلب هذا الدعم الاجتماعي؟ من أهل التخصص. مش كل واحد بيقدر يقدم خدمة نفسية وخدمة اجتماعية، مش كل واحد بيقدر يلعب هذا الدور إلا إذا كان مر عليه وخبير. قلنا قبل شوي ممكن نسأل مجرب، ولا نسأل خبير، أو ولا نسأل طبيب. طبيب والطبيب خبير في مجاله، لكن المجرب برضو يعني بمعنى الكلمة برضو دخل إلى يعني دائرة أنه صار خبير، ومن هون يعني نعمل إشي. أنا شك هذا علم كبير، هذا حقل كبير، اللي هو علم النفس أو الطب النفسي، أو وهناك أيضا مسميات أخرى، الصحة النفسية المجتمعية، الصحة الأسرية، صحة الفرد والمجتمع، علم نفس الطفولة، علم نفس المراهقة، علم نفس المرأة، علم نفس التنظيمي أو المنظماتي. إذا نرجع لهؤلاء، لأنه هؤلاء هم خبراء في هذا الموضوع، ونعرض عليهم المشكلة حتى نشوف بدنا برنامج علاجي، بدنا ممكن في حالات لا بدناش، الموضوع بده إرشاد، الإرشاد تدخل غير. في حالات أخرى وخاصة الأمور صعبة لا بدنا علاج، بيعتمد وضع الأعراض قديش قوية وقديش ضعيفة، قديش متمكنة من أجهزتنا العصبية والغدية وغيرها، أو قديش لا الأمور لسه في مراحلها الأولى. فبدنا نروح باتجاه الاستشارة والاستعداد للحصول على معلومة وعلى خدمة.
0: هي دكتور، يعني البيئة المحيطة للمصدوم أو المعرض للصدمة، يعني ذكرنا أنه ممكن نعطيه ملاحظة، ولكن لو كان المصدوم أو المتعرض لهذا الجانب النفسي نوعا ما
1: أمور غلق ممكن تقول وعنده تحسس من هذا الموضوع.
0: كيف سيتعامل المجتمع المحيط أو البيئة المحيطة مع هذا المصاب أو هذا المريض أولا، وكيف يمكن التعاطي معه من جانبه يعني بالمحيط، أو كيف يمكن إيصال الرسالة أو الوصول لمن أن يكون مقرب منه مثلا لحل هذا الإشكال.
1: لحسن حظنا اليوم انه احنا بنعيش في عصر اسمه الانفجار المعرفي. احنا ما بعد العصر الصناعي.
0: نعم.
1: احنا في عصر الاي تي وما بعد حتى الاي تي، عصر الاي اي، الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: واليوم انا اللي مش حامل بليفون. انا ما عندوش بليفون، انا مش موجود على الشبكة العنكبوتية. انا اللي بقدرش يعمل جوجلينج لا ولا ولا مشان يصل لمعلومات. فممكن نلفت عناية الشخص اللي عليه ملاحظات انه ماشي كيش تروح كيش تيجي الاعتبارات اجتماعية، نلفت عنايته بطريقة ربما تكون ذكية انه يبحث عن معلومات يعني عما اشرنا اليه ويتعلم، لانه المعرفة قوة. هل انا لما بدخل من خلال الشات جي بي تي أو غيره من الأدوات وأسأل عن إشي بحس فيه أو إشي بشعر فيه أو إشي مسيطر على تفكيري أو إشي قاعد بصدر مني وعني، واعيله أو مش واعيله، مش واعيله الناس لفتوا انتباهي له، هل لما أدخل لها كذا يعني مصدر عيب؟ لا. حرام؟ لا. بستفيد؟ بستفيد. ايضا الناس اللي هدول حواليه ممكن يكون هدول في مكان ومقام، بابا، ماما، زوجي، زوجتي، اخوي، اختي، ابني، بنتي، ممكن بالنيابة عني او عن اي حدا من اللي ذكرتهم يدخلوا ويجيبوا معلومة. يعني حتى لو كان ابتداء في هناك مقاومة والشخص مش مقتنع ولا عفش فيه اشي، احيانا ممكن انسان يلزق الى الانكار لاعتبارات اجتماعية، لاعتبارات انها علاقة باشي بنسميه الوصمة. لأنه إحنا في مجتمعنا الفلسطيني ولا ليس استثناء، حتى أنا يعني بأمريكا لاحظت هذا الشيء، وفي ألمانيا وفي دول أخرى، إنه يعني الآخرين يحسوا ويشعروا إنه أنا عندي إشي نفسي، هذا يعني ممكن يكون معيب في ذاتي، في كينونتي، في شخصيتي، فبتكتم على هذا الموضوع، ليش؟ لأنه الموضوع في وصمة وبدخل في دائرة إنه أنا بعاني من إشي مش مريح، مزعج للآخرين. فشوي شوي لا بصير وكأننا من خلال البحث أو من خلال نسمع من الآخرين عن حالتنا بصير وكأنه في هناك بذرة قد غرست أو زرعت، وبالتالي شتلي فسيلي غرست في أعماقنا في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام، إذا مش اليوم بكرة، إذا مش بكرة الأسبوع الجاي، إذا مش الأسبوع الجاي الشهر الجاي، حتى لو بعد سنة بصير تطلع وتدفعني باتجاه انه لازم اتحرك، لازم اعمل اشي. اذا البحث عن المعلومة هذا المدخل الانسب لمواجهة مثل هكذا وضع طارئ وجديد او مستجد علي.
0: طيب كيف يختلف امر التعافي دكتور في بيئة غير مستقرة؟
1: في البيئات الغير مستقرة ولا شك أنت تقصد هون بيئتنا الفلسطينية، بيئتنا الفلسطينية غير مستقرة، وضعنا غير عن الأردن، وضعنا غير عن الخليج، يعني هذا الوضع في الخليج جديد طارئ، لكن أهل الخليج مش عايشين اللي احنا عايشينه من عقود وربما قرون. لا شك التعافي في الظروف الغير مستقرة بيجي أصعب، وبالتالي مشان نضمن أن يكون هناك تعافي لابد من المتابعة، لابد من الاستمرارية، لابد من تكثيف الجهود، لابد من تكثيف البرامج. اسمح لي أخرام يتحدث يعني باختصار عن تجربة بتكون فيها، ربما ليس استثناء لكن هي تجربة فريدة من نوعها، جمعية المجد للتنمية المجتمعية. وهي من حين إلى حين القيام بتدريب أو تدريبات، تقديم تدريبات لمن هو خريجين وخريجات متخصصين ومتخصصات في علم النفس، في الخدمة الاجتماعية، في علم الاجتماع. ذكرت هؤلاء لأنه هؤلاء يعني لهم علاقة في الأمور النفسية، لهم علاقة، لهم دور كبير في الدعم النفسي الاجتماعي. فلما مندرب من خلال برامج معينة آخرين على أنه يلعبوا دورهم، يتحملوا مسؤولياتهم، ولما مندرب معناه إحنا منقدم ومنشبه احتياجاتهم، احتياجات معرفية، احتياجات تعليمية، احتياجات ممكن علاقة بالمناصرة أو علاقة بالدفاع عن حقوق الناس اللي عندهم أو ضحايا في حالات اضطرابات النفسية أو ظروف القاسية والصدمات، بعض الحالات برضو ما يفوتناش الإشارة ضحايا التعذيب. بنسمع عن قصص مرعبة لها علاقة في التعذيب اللي بصير في السجون هنا وهنا، وبالتالي هذا ممكن يكون كفعل صادم له آثار جهنمية على الفرد والأسرة والجماعة ومجتمع. تدريب تأهيل أيضا جمعية الماجد للتنمية المجتمعية كما قلت ليس استثناء، لأنه في جمعيات أخرى تقوم بذلك، لكن فرادت يعني ما تقوم به هذه الجمعية اللي هو مسارات التشافي. الطبيعة الفلسطينية جميلة جدا، سافرنا لكثير بلدان وما شفناهاش يعني أجمل من بلادنا، وفيها أشياء زيادة عما هو في بلادنا بصدق. وعرنا، جبالنا، سهولنا، هضابنا جميلة، فيها ما فيها من تلك الأشياء، وخاصة في مواسم معينة، مواسم الزيتون وقطف الزيتون، مواسم اللوز، مواسم الربيع والإزهار. فممكن نرتب أيضا زيارات للطبيعة. وبالتالي أنا لما بجيب من خلال برامج معينة حمولة باص أكثر أقل وبخرج للطبيعة فيهم، أو بنخرج يا سيدي نروح نساعد ناس بكتفوا قاعدين زيتون، فالناس هون بتعرفوا على بعض، بيختلطوا في بعض، بيسألوا، بيسمعوا إجابات، بيرجعوا للماضي، بيتطرقوا للحاضر، بيتناولوا المستقبل. هذا كله بحرك فينا المياه الراكدة، هذا كله فينا، لأنه فعل إيجابي بطمس الأشياء السلبية الموجودة والطافية على السطح والمسيطرة علينا.
0: المسارات البيئية دكتور عم تأخذ مساحات واسعة اليوم من يعني من أفكار المواطن بغض النظر عن العمر.
1: بغض النظر عن العمر،
0: بمعنى يعني عم بلاحظ بأيام العطل، أيام الجمعة، أيام الإجازات، في كثير مجموعات عم بتعمل مسارات بيئية ومسارات
1: شيء مهم جدا
0: في الطبيعة. يعني على سبيل المثال الأسبوع الماضي أنا انتبهت لجروب بسكليتات
1: جميل جدا
0: في المنطقة.
1: نعم،
0: والبسكليت بمشي على طرق على طرق ترابية، أنا أول مرة بشوفها.
1: طبعا بمشي لإسمه،
0: يعني أنا ما استغربت طبعا، بس أنا يعني أنت بتمشي على طرق ترابية، يعني البسكليت مهيئة لظروف يعني ممكن إنه
1: بده نعم اسفلت وبده نعم مسارات خاصة.
0: أنا تفاجأت كم هم يعني اللي بيقودوا هاي الدراجات سعيدين جدا. يمكن قبل أسبوعين ثلاثة كان في إحدى المسارات في المنطقة من كل العالم، من كل الضفة متأسف، بحكيهم مشوا 10 كيلو 12 كيلو في المنطقة هون، وفي النهاية كتب أحد الناشطين البيئيين تقرير عن تقريبا مديش أبالغ عن 30 نوع نبات.
1: يا سلام،
0: ما بين أزهار
1: موجود
0: أصناف يعني
1: هاي بلدنا
0: موجودة في في المنطقة اللي ما شفيها. علما انه مثلا انا بعرف احدى قرى جنين كان عندهم نشاط شبيه ب يعني انواع النباتات الموجودة في بيئتهم بالتعاون مع وزارات معينة او وزارات ذات اختصاص،
1: كسوسنة فكوعة مثلا.
0: نعم، اكتشفوا انه خلال دراستهم في دراسة بلدهم يعني حنك عن 190 صنف نباتي منوع
1: لا
0: في الموجود عندهم.
1: وقد سمعت هذا موجود هون في في في محيط الزبادي وفي نعم في مثلي وفي نعم هناك ازهار وهناك يعني
0: انا بتفاجئ بكم المعلومات البيئية الجميلة اللي احنا بنعرفهاش.
1: لازم نعرفها.
0: لازم نعرفها.
1: نعم.
0: يعني كل يوم الواحد بلاحظ ملاحظات جميلة جدا حتى لو كان بتصيحه. انا بعرف كثير ناس بقول لك احنا من نطلع الجبل نغير جو. ليش؟ لانه بده يغير جو البلد، جو المدينة، جو الضغط، جو. وبالتالي يعني اكيد اكيد البيئة المحيطة الجميلة.
1: كل سيره في الارض مطلب رباني.
0: نعم.
1: قرآن كل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
0: نعم.
1: لازم نتحرك، لازم. وبعدين قضية كما قلت يعني بغض عن العمر المسارات، بغض عن الجنس، بمعنى مجتمعنا محافظ، سواء كنا مسيحيين ولا مسلمين ولا طابع محافظ. وأنا ودي البنت وين، ودي المرأة وين. يا أخي اطلع مع المرأة، اطلع مع البنت. خذ العائلة كلها واطلع على المسار.
0: صحيح صحيح.
1: وقد فعلت ذلك أنا شخصيا، وقد فعلت ذلك. لأنه نعم لما إحنا بنطلع ونتحرك ومنشوف ومنسمع ونختلط في الآخر وفي الآخرين، بننمو، بنتطور، بنتعلم، بنرتاح، بننفس، بنتبادل الهموم. ولا هذا علاج كبير للصدمة.
0: صحيح. طيب دكتورنا، أثر الظروف المساندة للصدمة من الخوف والقلق والاكتئاب وغيرها على المصاب والمحيط؟
1: لا شك في ذلك. أحيانا شوف الصدمة لما بيواجهها شخص يعني من قبل عنده عوامل نفسية، عنده فواعل نفسية، شخص مثلا عنده فوبيات، مخاوف غير عقلانية، أو بيعاني من القلق، أو بيعاني من الاكتئاب، هذا هم. وبعدين دخل في وضع صدمة. وأحيانا أيضا شخص ما عنده هاي الأمور بتعرض لصدمة فبتؤدي إلى مخاوف وإلى قلق وإلى حزن وإلى اكتئاب.
0: نعم.
1: هاي بنسميه العامل المصاحب كوموربيد فاكتور للصدمة، سواء كان هذا العامل سابق ولا مترتب على الصدمة ولاحق. لا شك وجود هذا العامل يعقد من فاعلية الدعم النفسي الاجتماعي، يعقد من فاعلية التوجيه والإرشاد، يعقد من فاعلية البرنامج أو البرامج العلاجية. فشو لازم نعمل هون؟ لازم نعمل يعني عندي صدمة وعندي خوف، بدي أعالج الاثنين، بدي أخذ بعين الاعتبار في برنامجي إنه في عندي أكثر من بعد، أكثر من قضية بيعاني منها الشخص، وبالتالي بدي أطلعه من هذا الوضع.
0: أعزائنا متابعي شبكة الصبا الإعلامية، فاصل قصير ورجعين لنتواصل وإياكم. خليكم معنا.

0: نتواصل وإياكم أعزائنا في ما تبقى من هذا اللقاء، وتحت رعاية جمعية المجد للتنمية المجتمعية، برنامج أطفال أصحاء، والدكتور وائل أبو الحسن، دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور، يعني بعد ما طلعنا على أثر الظروف المساندة للصدمة، يعني ببساطة ما هي أهم الأدوات والطرق البسيطة والفعالة للتعامل معها؟
1: سؤال مهم أستاذ رامي. الأدوات كثيرة في علم النفس. هناك التحليل النفسي، يعني الدارسين علاج نفسي متعمق متقدم، ماجستير فما فوق بدرسوا هاي الأمور، العلاج النفسي التحليلي، العلاج النفسي التحليل الديناميكي، ويعني سأختار بعض الأمور من هذه الأمور وأركز عليها. العلاج النفسي السلوكي المعرفي أو المعرفي السلوكي، العلاج الاجتماعي، العلاج الروحاني، العلاج الفيزيائي، العلاج الدوائي، كما هو يعني مسار الطب النفسي. لا أريد يعني أن أتشعب في هذه الأمور وأن يعني أقدم للسادة المستمعين أمور معقدة، لكن ما أشرنا إليه مهم جدا، وهذا طبعا يعني موجود في البلد ويقدمه خبراء. الحمد لله في متخصصين في هذه الأمور في البلد موجودين في جنين وفي طول كريم وكل المحافظات، وأيضا موجودين في وزارة الصحة الفلسطينية. هناك برامج صحة نفسية مجتمعية تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية، لكن في عجالة وفي سرعة من الأمور اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار، يأخذوها الناس المستمعين ومشاهدين بعين الاعتبار كوصفات تدخلية سريعة مريحة للصدمة ومريحة للنوم، تمارين التنفس. من حيث المبدأ، شوف احنا بنتنفس، لكن عند الصدمة طبيعي طبعا نتنفس بطريقة لا شعورية
0: طبعا،
1: واحنا صاحين واحنا نايمين، لكن اللي بتغير على تنفسنا ونظام تنفسنا وكأشخاص مصدومين انه بنصير ناخذ نفس قصير وما بالحق تستفيد منه الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة، وعلى رأس الدماغ ملك الأجهزة وملك الأعضاء، إلا احنا ايش نعطيه زفير، فهذا له آثار وله مضار نفسية وعقلية وسلوكية وجسدية. الآن من تمارين التنفس ولفترة زمنية مش أكثر عن دقيقة، إنه أنا أجلس في مكان يعني مريح، ممكن يكون على كرسي، يكون في سريري، يكون على الأرض، يكون تحت شجرة، وأخذ شهيق قديش بقدر بهذه الطريقة قديش بقدر إلى أن أصل لحد خاص بقدرش أخذ أكسجين أكثر، وأمسك هذا النفس اللي أخذته واللي أخذ مني ثواني بضع ثواني، أمسك كل بضع ثواني، يعني تقدر في حالات ثانية وثانيتين وثلاث ممكن أربع، قديش بقدر برضه خذت بمسك وبعدين أعطيه حتى النهاية دقيقة. الآن هون النظام العصبي، العمل العصبي، النظام الغدي، العمل الغدي بتغير. طيب بتغير كيف يعني؟ بتحول من أي اتجاه لأي اتجاه؟ بروح بروح من الاتجاه الغير صحي الاتجاه السلبي، برجع للاتجاه بسموه المتوازن، هوميوستاسيس في الفسيولوجيا في السيكولوجيا العصبية. بيشعر الإنسان أنه سكن، هدي، استقر، تغير الوضع عليه. من هاي التمارين أيضا أنه أنا ممكن ولدقيقة واحدة أحط هذا الإصبع على هاي الناحية من الأنف وأخذ أكسجين من الناحية الأخرى حتى تمتلئ أو يمتلئ ذاك الجزء من الرئة، لأنه إحنا عندنا رئتين. ها بقبض بعدين بفلت من هاي الناحية، أو من الفم، وببدل ببدل لدقيقة واحدة، المحصلة إيجابية. أيضا معلش ما ننساش نقول للناس أنه ممكن يتعلموا من خلال الشبكة العنكبوتية تمرين اسمه تمرين التحرر من الصدمة. تمرين التحرر من الصدمة، هذا التمرين تمرين فيزيائي، الشخص بتعلم فيه من خلاله 7 حركات. لا أريد أني يعني أقحم حالي فيها وبتفاصيلها، لكن الشخص يروح هناك يبحث عن تمارين التحرر من الصدمة لديفيد بيرسلي، وهو رائد في هذا الموضوع، وقدم شيء للبشرية عظيم جدا، ويستخدم هذا التمرين اليوم في أكثر من 60-65 دولة ومن قبل جمعيات كبرى، ومنها منظمة الصحة العالمية WHO مهتمة في هذا التمرين، إنه عليه أبحاث وعليه دراسات. وما ننساش نقول إنه هو ثمرة يعني جهود 20 سنة وأكثر. تمرين أو تمارين التحرر من الصدمة، في توتير عضلي من نوع آخر وإرخاء أو استرخاء عضلي، توتير وإرخاء. لا أي عضلات؟ عضلات مشطي القدم، عضلات الساقين، عضلات الفخذين، عضلات الخلفية، عضلات البطن، عضلات الظهر، أو حيث هي العضلات الموجودة في أسفل العمود الفقري ما بين البطن وما بين الظهر، نسميها عضلات القطنية. توتير هاي العضلات وإرخاءها يفضي إلى أنه ساعدنا وساعدنا كثير أن نتحرر من الصدمة. ما ننساش أيضا نشير للصلاة. أنا حسب معتقدي بصلي صلاة مهمة جدا، بزور المسجد، بزور الكنيسة. ليش أنا مقاطع المسجد؟ إيش مقاطع الكنيسة؟ وهي بحدي حد الباب على الباب، لأنه سأجد هناك ما يريحني. وكلنا في البداية النفس الإنسانية فيها جانب روحي وجانب روحاني، وما فيش إشي أحسن من الصلاة، صلاة بخشوع والتوجه إلى الله وبخشوع، وسينعكس ذلك على أحاسيسنا ومشاعرنا وأفكارنا، وندرك أنه إحنا عفوا في هذا العالم لسنا وحيدين، إنما هناك من يرعانا وهناك من عينه علينا. وبقول اسألوني اسألوني بس تنسونيش بنسكمش. نعم أستاذ رعنا.
0: نعم يعني دكتور، مع كل الأدوات التي تطرح عرفت، فأنا كنت بحاول أنفذ التمرين البسيط اللي عملناه إذا أنت لاحظت. وللأمانة يعني بحس الواحد براحة نفسية داخلية
1: دقيقة فقط
0: كبيرة جدا. طيب يعني دكتور، سؤالنا أو النقاش السابق بيأدينا إلى شيء مهم كمان، يعني إلى متى يجب طلب المساعدة المهنية وممن؟
1: متى؟ شوف، في ناس بتحملوا في ناس بتحملوش، في ناس بنسميهم عندهم مرونة نفسية resilience، في ناس ما عندهم مش مروني. اللي عنده مروني هذا إنسان معلش يعني قد يكون يوصف وجاي تحت بند مؤمن، روحانياته عالية، مجرب، خبير، حكيم، حليم، يعني بعرف، وبالتالي دبر حاله. في ناس لا، لسبب أو لآخر، غدر عن العمر، عن الجنس، وعن أيضا أمور أخرى، عنده هشاشة، هشاشة نفسية بنسميها vulnerability، هشاشة نفسية. الشخص اللي عنده هشاشة لا شك لازم يبلش يبحث ويسأل، فاسألوا أهل الذكر، أهل المعرفة، أهل الخبرة إن كنتم لا تعلمون. كثير أشياء مش عارف، عندوش معلومة، فاقد الشيء لا يعطي،
0: صحيح
1: كلام له معنى عميق. ثم المعرفة قوة، معرفة سلاح، قوة في كل شيء. من هون الأمور بتصير تروح باتجاه أو آخر. إذا أنا لما اكتشف أنه عندي هشاشة ومش عارف، أو اللي حوالي يلاحظوا أنه أنا عفوا عندي هشاشة ومنهار ومش عارف أدبر حالي، وفي شغلات قاعدة بتبين علي، اللي بصحى من النوم وعنده كوابيس وصحي الدار كلها معه، احنا في شيء هون، في مشكلة. البوكلش اللي بيشربش البطل يقعد معانا على الطعام وعلى الشراب، في مشكلة معناها. صار كان اجتماعي، صار انزوائي وانعزالي وانطوائي، في شيء جديد هون. فهي نقطة فارقة، هاي لحظة من خلالها لازم نروح بالاتجاه الصح. طيب لمين نتوجه؟ لأهل الخبرة. لأهل الخبرة، لأنه أهل الخبرة بيدلونا وبيقدمونا أفضل ما لديهم. وإلا إذا أنا بتوجه لناس بيعرفوش وصيروا بتعرف يعني كيف بكلوها يفتوا بدون علم، مصيبة كبيرة. هاي مصيبة كبيرة وإحنا واقعين فيها أستاذ رامي، والناس واقعين فيها. بتصير مشكلة عندنا فنصير نتوجه للسحرة ولتعيين الحجابات، وهذا يدعي إنه هذا كذا، ومش هيك مش هيك يا جماعة.
0: بالمجتمع كثير بنسمع
1: قصص أستاذ رامي،
0: بنسمع كثير كثير روح افتح عند السمراء، روح أبصر وين، روح شوف شو مالك.
1: هذا موضوع بده حلقة أخرى أستاذ رامي من خلال هذا المنبر الكريم، لنعري هؤلاء، لنكشف للجماهير كيف بيشتغلوا هذول، وكيف بيشتغلوا بطرق يعني تنطلي على العقل وفيها شيء من الخديعة والتضليل وال... وبالتالي الناس يا حرام تف... اللي غركان بتعلق بكشة.
0: صحيح.
1: فلا، لازم يكون هناك وعي ويكون هناك عقل ويكون هناك معرفة، ونعرف لمين نتوجه وكيف وليش، ونحل مشاكلنا على أسس، على أصول علمية سندها البحث العلمي، سندها المعلومات والبيانات اللي في ناس في يوم من الأيام جمعوها ومن آلاف الحالات وعشرات وملايين الحالات حللوها ووصلوا لنتائج ولا استنتاجات موثوقة، غير هيك بنضل تايهين.
0: طيب دكتور، يعني في ختام لقائنا، رسالتكم في هذا المجال للمتضررين والمتعاونين معهم في مجال الصدمات المختلفة؟
1: نرجع نقول نتحرك، نرجع نقول لازم نسأل، بنرجع نقول وين في مجال لحلقات نقاش فيها أقران، ناس تشابهوا معنا بالعمر، تشابهوا معنا بالحالة المرضية أو الحالة الاضطرابية، بتشابهوا معنا في الجنس، ذكور ذكور، إناث إناث، ولا يمنع أيضا ذكور يتعلموا من إناث وإناث تعلمت من ذكور، أنا نسميها بير جروبين، حلقات. وبالتالي هناك نطرح أسئلتنا، نسمع، الاستماع، الإصغاء، هذا فن. أكيد حنتعلم، حننمو، حنتطور، ناقش. وبالتالي هون بصير عندنا وعي، بصير عندنا فكر، بصير عندنا تفكير، ومنقدر بهاي الحالة كنتيجة إن نقدر ونقرر ونروح بالاتجاه الصحيح. وهذا معلش مطلوب يعني من الفرد، ومطلوب من الأسرة، ومطلوب من الجماعات ومن المجتمعات، بغض النظر هي كبيرة ولا صغيرة، هي هون ولا هناك. وجهة نظري المدرسة مجتمع،
0: أكيد
1: جامعة مجتمع، كنيسة برضو جماعة ومجتمع، المسجد جماعة ومجتمع. كل هاي القضايا اللي أثرناها أستاذ رامي من خلال هذا المنبر الكريم، لازم الكل ينتبه، يفتح عيونه ويروح بالاتجاه الصحيح، من أجل صحة فردية، من أجل صحة أسرية، من أجل صحة جمعية، من أجل صحة مجتمعية، من أجل الإنسان حيث هو الإنسان. لأنه الإنسان زي ما بدنا نشبع حاجاته الجسدية وحاجاته العضوية، أيضا بدنا نشبع حاجاته الأمنية، بدنا نشبع حاجاته الاجتماعية، حاجاته النفسية، حاجاته الروحية أو الروحانية. والإنسان لما عفوا من خلال طبعا المعرفة تشبع كل هاي الحاجات، تخاطب تلبى، برجع بكون بيستوي بيستقر بيطمئن بيهدى، حسيسه مشاعره بتتغير، نمط تفكيره بتحول من سلبي إلى إيجابي، وبصير إنسان صحي صحيح. وننساش المقولة المشهورة المنسوبة إلى أرسطو اللي ما زالت بعد آلاف السنين تتداول فيما بين العقل السليم في الجسم السليم، ونضيف أيضا الجسم السليم في العقل السليم. إذا نمط حياتنا صحي إذا هذا برضو حينعكس على أجهزتنا وأعضائنا وأنسجتنا وخلايانا، وغير هيك إذا اضطرب العقل بيضطرب الجسد بالحق، وإذا اضطرب الجسد بالحق العقل، بصير إنه وضع صحي غير سوي وغير سليم.
0: نعم، إذا أعزائنا دكتور وائل أبو الحسن دكتور علم النفس السريري في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الشريف والمميز والذي بالتأكيد يعني أطلعنا على العديد من المفاهيم المهمة للمواطن والمتابع والمستمع، وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى لعدد آخر من المفاهيم في مجال الدعم النفسي. الشكر كل الشكر لراعي هذا البودكاست جمعية المجد للتنمية المجتمعية برنامج أطفال أصحاء. إلى أن نلتقي أعزائنا في لقاء آخر، لكم مني كل التحية والتقدير، وإلى اللقاء. شكرا دكتورنا.
1: شكرا شكرا أستاذ الأحمد، شكرا جمهور المستمع.
2: سبا فما معكم دائما.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

Siba FM.

جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمرا كان طير طير

0: us on Facebook at Publitool.
1: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
2: خليكم معنا راجعين.
3: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
5: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
4: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
5: عبر شبكة صبا الإعلامية.
6: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا أف أم.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.